0: بإضعاف أي مسار تهدئة قائم ويدفع المنطقة نحو دورة جديدة من الردود المتبادلة. ويخلص الكاتب إلى أن إغلاق مضيق هرمز لا يهدف فقط إلى الرد على التطورات العسكرية، بل إلى تحسين موقع إيران التفاوضي، رغم أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر كبيرة قد تتجاوز حدود المنطقة لتطال استقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: في مجلة الإكسبرس نقرأ مقالا تحت عنوان النووي الإيراني مهمة ترامب المستحيلة.
0: المجلة تطرقت إلى تعقيدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، مشيرة إلى أن المهمة تبدو بالغة الصعوبة، خاصة مع غياب الثقة بين الطرفين واعتماد واشنطن على معلومات استخباراتية محدودة بعد غياب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المواقع الإيرانية، إلى جانب أن إيران تمتلك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، ما يجعل عملية تخفيف التخصيب معقدة تقنيا. ورغم تأكيد الاتفاق على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، يرى خبراء أن طهران ستواصل سياسة الغموض النووي وتطوير قدرات مزدوجة الاستخدام. كما أوضحت المجلة أن الخلاف الرئيسي يدور حول مستقبل تخصيب اليورانيوم ومدته، إضافة إلى رفع العقوبات الدولية، بينما تبقى البنية التحتية النووية الإيرانية المتضررة عاملا يزيد من تعقيد التحقق من الالتزامات. وخلصت الإكسبرس إلى أن فرص نجاح الاتفاق محدودة، وأن فشل المفاوضات قد يعيد التوتر إلى التصعيد العسكري في المنطقة.
1: نجوى، تتوقفين في مجلة لوبان عند تحقيق من قلب مدينة النبطية بجنوب لبنان بعنوان اللبنانيون بين القصف والغياب عن القرار.
0: نعم، المجلة تنقل في هذا التحقيق الذي أجرته من قلب مدينة النبطية أبرز معاقل حزب الله مشاهد دمار واسعة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. ويعرض المقال معاناة الأهالي الذين عادوا مؤقتا إلى منازلهم ومحالهم المدمرة لإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم في وقت تستمر فيه الغارات والاشتباكات في محيط المدينة. كما ينقل آراء متباينة بين مؤيدي ومعارضي حزب الله، فبينما يرى البعض أن الحزب يقاوم إسرائيل ويحمله آخرون مسؤولية جر لبنان إلى حرب جديدة، وبحسب الكاتب فإن الحزب يستغل فترات الهدوء لإعادة تنظيم قواته واستعادة القتلى، بينما تواجه المستشفيات وفرق الإغاثة أعباء متزايدة وسط نقص الإمكانيات. ويخلص المقال إلى أن كثيرا من اللبنانيين يشعرون بأنهم ضحايا صراع تتداخل فيه مصالح إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وأنهم يدفعون ثمن حرب لا يملكون قرارها، فيما تنتظر المناطق المنكوبة عملية إعادة إعمار طويلة وشاقة.
1: مجلة جون أفريك نشرت مقالا يحمل عنوان موريتانيا وسر الاستثناء الأمني في مواجهة الجهادية بالساحل.
0: تبدو موريتانيا حالة استثنائية في منطقة الساحل المضطربة، تقول مجلة جون أفريك، إذ نجحت منذ أكثر من عقد في تجنب أي هجوم جهادي كبير رغم انتشار الجماعات المسلحة في دول الجوار. ويعود هذا الاستثناء الأمني إلى مزيج معقد من الإجراءات العسكرية الصارمة والآليات الاجتماعية والدينية التي تعتمدها الدولة. وتشير المجلة إلى أن السلطات الموريتانية اعتمدت مقاربة أمنية استباقية بقية تقوم على مراقبة الحدود الطويلة مع مالي وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة واستخدام الاستخبارات والطائرات المسيرة لرصد التحركات المشبوهة في الصحراء، كما تستند الاستراتيجية إلى شبكة محلية من السكان والوسطاء الذين يشكلون عنصرا غير رسمي في منظومة الاستخبارات. لكن المقاربة الموريتانية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تشمل أيضا بعدا دينيا واجتماعيا عبر ضبط الخطاب الديني داخل المساجد وإطلاق برامج لإعادة تأهيل المتشددين، إضافة إلى استثمار البنية الاجتماعية التقليدية التي تجعل من الصعب على الجماعات الجهادية إيجاد حاضنة محلية. وتخلص جون أفريك إلى أن نجاح موريتانيا في احتواء التهديد لا يعني زواله، بل يعكس توازنا هشا يعتمد على يقظة دائمة.
1: نجوى، تختمين هذه الجولة بمقال في مجلة ماريان بعنوان نفوذ خارجي في قلب السياسة الفرنسية من الجزائر إلى قطر والصين.
0: نعم لميس، المجلة تناولت ظاهرة نفوذ بعض السياسيين الفرنسيين الذين يتهمون بأنهم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر كروابط تأثير لصالح قوى أجنبية من الجزائر إلى

0: الصين وقطر وروسيا وإسرائيل وأذربيجان. في الملف الجزائري تبرز أسماء مثل صابرينا سبايحي وسيغولان رويال وكذلك النائبة ريما حسن، حيث يتهم بعضهم بتبني خطاب سياسي ينسجم مع روايات السلطة الجزائرية. أما في الملف الإسرائيلي فيشار إلى النائب السابق مائير حبيب وخليفته كارولين يدان بوصفهما من المدافعين الشرسين على سياسات إسرائيل. وفي ملف قطر يسلط المقال الضوء على شخصيات مثل نيكولا ساركوزي وراشيدا داتي ودومينيك دوفيلبان مع شبهات تتعلق بنفوذ اقتصادي ودبلوماسي واسع، كما يتناول نفوذ أذربيجان عبر ما يسمى دبلوماسية الكافيار والعلاقات الوثيقة بين بعض السياسيين الفرنسيين وروسيا والصين مثل فرانسوا فيون وتيغي مغياني وجون بيير غافارين. خلاصة المقال أن السياسة الفرنسية أصبحت ساحة تنافس نفوذ دولي، حيث يتداخل الخطاب السياسي بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية، ما يثير جدلا واسعا حول حدود الاستقلالية السياسية في فرنسا.
1: نجوى بن مبارك، شكرا لك، كنت معنا في قراءة في المجلة الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع.
2: في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.

0: الخامسة والنصف صباحا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز إخباري جديد معك لميس زين الدين.
1: أهلا بكم مستمعينا. أعلنت إيران أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل شن هجمات دامية في جنوب لبنان. يأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى سويسرا، حيث تستعد واشنطن وطهران لجولة محادثات جديدة. الجمهورية الإسلامية أعلنت من جهتها وصول وفدها المفاوض إلى سويسرا. وعقب إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز، قال الجيش الأمريكي إنه في حال يقظة، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تفرض رسوما في مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران مع انتهاء وقف إطلاق النار المعلن لمدة 60 يوما. وقبيل توجهه إلى سويسرا، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يعتقد أنه سيتم إحراز تقدم في القضية النووية كما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن الأمر في لبنان معقد إذ يتعين إدارته باستمرار لضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. في الجانب الإسرائيلي، أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن نتنياهو شدد على أن قواته لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها. الجيش الإسرائيلي الذي وصف هجمات حزب الله بأنها انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، قال إنه ملتزم بوقف إطلاق النار وفقا للتوجيهات السياسية، مشيرا إلى أنه سيرد بحزم على أي هجمات تستهدف المدنيين أو القوات الإسرائيلية. على الجبهة اللبنانية، يسود ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية بعد إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار. وقد شهدت مدن عدة في جنوب وشرق لبنان ضربات إسرائيلية خلفت عشرات القتلى والجرحى. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة جوية إسرائيلية دمرت فرع مصرف لبنان المركزي في النبطي، مشيرة إلى أن الضربة أحدثت أضرارا جسيمة لكنها لم تسفر عن قتلى أو جرحى. التصعيد العسكري الإسرائيلي طال قطاع غزة، حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 10 أشخاص على الأقل، من بينهم المصور الصحفي أحمد وشاح. من جهته الجيش الإسرائيلي قال إن الصحفي تابع لحركة حماس من دون تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام. كما أعلن الجيش مقتل 5 من جنوده في القطاع منذ إعلان الهدنة. في الشأن السوري، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم وقع قرب مدينة منبج وأدى إلى مقتل جندي سوريين. نهاية هذا الموجز.
0: شكرا لميسا.
2: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: وإلى فقرة من قاعات التحرير تستضيف سميرة والنبي الكاتب والصحفي المغربي محمد بوفتاس في جريدة المواطنة نيوز بالرباط.
1: إطلقوا المنتدى الجهوي للإبداع والتنمية دينامية جديدة بانخراط الشباب والإعلام، وهو عنوان فقرة من قاعات التحرير.
2: في فقرة من قاعات التحرير أسعد باستضافة الكاتب والإعلامي المغربي الأستاذ محمد بوفتاس في جريدة المواطنة نيوز بالرباط. مرحبا بك أستاذي في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
3: مرحبا بك.
2: انطلق المنتدى الجهوي للإبداع والتنمية في جهة أكادير سوس ماسة. بداية حدثنا عن هذه الفعاليات، عن أهدافها في سياق التحولات المتسارعة على كافة المستويات التي تعرفها هذه الجهة.
3: فكرة المنتدى الجهوي للإبداع والتنمية أكادير سوس ماسة هي مبادرة قامت بها الأستاذة نادية وقرار المكلفة بالتواصل في مرصد التواصل، وهي رئيسة جمعية فليلو أتودي فليلو للفنون والإبداع أيضا بأكادير. فكرة اللقاء التواصلي هذا جاءت من أجل ترسيخ مفهوم الجهوية المبتكرة العادلة والمستدامة لجهة سوس ماسة، وأهداف هذا اللقاء كما توضحها البيان الذي صدر عن اللجنة التنظيمية هو الانتقال من الحوار إلى الفهم، ومن الفهم إلى الفعل، ومن الفعل إلى التنمية، بمعنى الربط بين الإبداع والتنمية كفاعلين أساسيين يتأثران بعضهما ببعض ويتفاعلان في إطار تحقيق في إطار هدف أساسي، وهو تحقيق التنمية على جميع المستويات، لأن جهة سوس تزخر بالأفكار والمفكرين والأطر وكل مجالات الإبداع الممكنة، وهي الآن وسط المغرب أي قلب المغرب النابض، وبالتالي تستحق الاهتمام والعناية بصفة خاصة بسبب مكانتها ودورها على الصعيد الوطني. اللقاء لا علاقة له بأي حزب ولا يؤطره أي توجه سياسي فكري حزبي.
2: نعم، المنتدى يروم تجميع الكفاءات والخبرات حول قضايا التنمية والإنسان والمعرفة والتنمية، واللافت هذه السنة مشاركة الشباب بالطبع في هذا المنتدى إضافة إلى الإعلاميين. وصدر لك مؤخرا كتاب أزمة العقل العربي، حدثنا عن مضمون هذا المؤلف الجديد وكيف يمكن الربط بين هذا المؤلف ومضمونه والفكرة الفلسفية التي بني عليها هذا المنتدى. نعم.
3: بالنسبة لكتاب الأخير أزمة العقل العربي من الفهم إلى الوصاية، تشريح بنية الاحتكار المعرفي، وهو محاولة لقراءة نقدية جديدة لما يعرف بأزمة العقل العربي، بمعنى أنني حاولت أن أوازن ما بين الطرح العقلاني لابن رشد ما بين الواقعية السياسية الفكرية المعاصرة مرورا بمحمد عبد الجابري، لأقدم مقاربة جديدة تشرح لماذا يتم احتكار المعرفة، بمعنى أننا على مدى قرون كنا دائما نواجه سؤالا عبثيا، هو لماذا تخلفنا؟ فكانت نظرتنا متجهة إلى الماضي وإلى تحليل آليات العمل الماضي وتحليل أسباب الفشل في الماضي، متناسين طرح أهم سؤال ينبغي أن نواجهه، وهو كيف نتقدم. ثم من بين الأشياء التي يطرحها هذا الكتاب أيضا ضرورة تحديد آليات الفهم والقراءة بما ينسجم مع تحولة العصر، عوض أن نطرح سؤالا حول أسباب تخلفنا علينا أن نطرح سؤالا حول إمكانيات أو سبل تقدمنا أو تحقيقنا لنهضة فكرية. لكي لا نصل إلى مزيد من التعقيد ينبغي أن نفسح المجال للعقلانية. إذا ربطنا هذا الكلام بمحور هذا المنتدى سنجد بأن عملية إنتاج الأفكار هي خروج عن السلطة التقليدية للممارسات الحزبية والتفكير واتخاذ القرار العقلاني المبني على قناعة واقتناع. نتمنى أن ننتج من خلال هذا اللقاء ومن خلال الحوار بيننا كمثقفين ومفكرين ومهتمين بالتنمية والإبداع أن نخرج بتوصيات وآليات للعمل المستقبلي على جميع المستويات، تنمويا، فكريا، ثقافيا، وحتى سياسيا. ربما جاء الوقت لتحقيق التغيير، وربما نكون لبنة من لبنات بناء هذا التغيير إن شاء الله.
2: الأستاذ محمد بوفتاس، الكاتب والصحفي المغربي في جريدة المواطنة نيوز بالرباط، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا جزيلا.

0: إلى النشرة الرقمية مع نايلة صليبي، حوارتها ليال بشارة،
1: وفيها أحدث أخبار تكنولوجيا المعلومات.
2: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، جوجل تسهل الانتقال من آيفون إلى أندرويد، وواتساب يختبر ميزة العرض لمرة واحدة للرسائل النصية على الآيفون.
3: للفضوليين،
2: أعلنت جوجل عن تحديث جذري لأداة أندرويد سويتش المدمجة في نظام التشغيل أندرويد 17، وهي الأداة المخصصة لنقل البيانات من نظام التشغيل iOS إلى نظام التشغيل أندرويد، ولم يعد المستخدم بحاجة إلى تنزيل تطبيق مخصص أو توصيل كابل USB لإتمام عملية النقل، إذ باتت تتم بالكامل لاسلكيا وبسرعة أكبر. ومن أبرز الميزات الجديدة التكامل المباشر لأداة أندرويد سويتش مع نظام التشغيل أندرويد 17، فلا يحتاج المستخدم إلى أي خطوات إضافية قبل بدء عملية النقل، كما عملت جوجل على تبسيط تجربة المستخدم عبر أتمتة إدارة الحسابات، بحيث يتولى أندرويد سويتش نقل حساب جوجل وتسجيل الدخول إليه تلقائيا إلى الهاتف الجديد دون المطالبة بكلمة المرور. وإلى جانب ذلك، باتت الأداة تدعم نقل الشريحة الإلكترونية الإيسم أثناء الإعداد الأولي مع تهيئة بروتوكول المراسلة RSC، وذلك لضمان عمل الرسائل فور تشغيل الجهاز. كذلك وفرت جوجل واجهات برمجة التطبيقات APIs جديدة تتيح للمطورين نقل بيانات تطبيقاتهم بسلاسة بين نظامي التشغيل iOS وأندرويد. وشهدت قدرات استرجاع البيانات أيضا تحسينات واسعة، فلم يعد الأمر يقتصر على الصور ومقاطع الفيديو، بل أصبح يشمل كلمات المرور وبيانات شبكات الواي فاي وسجل المكالمات والمنبهات والملفات والمجلدات. كما تضمن الأداة نقل جميع الرسائل المشفرة بمختلف أنواعها، أي الاسماس والمماس والRCS، بالإضافة إلى استرجاع ملاحظات النوتس بما في ذلك المرفقات والعلامات الخاصة بتطبيق أبل نوتس. ولا تقتصر عملية النقل على المحتوى فقط، إذ تحتفظ أندرويد سويتش بخلفية الشاشة وتخطيط الشاشة الرئيسية والموضع الدقيق لكل تطبيق. هذا وقد تعمل أبل على تقديم تحديثات مماثلة في نظام iOS 27 المرتقب في سبتمبر المقبل لتسهيل انتقال المستخدمين من نظام التشغيل أندرويد إلى نظام التشغيل iOS.
0: نيلة، يبدو أن تطبيق واتساب على وشك إطلاق ميزة العرض لمرة واحدة للرسائل النصية على أجهزات الآيفون.
2: كشف موقع WA-Beta-Info المتخصص في رصد الميزات الجديدة المتوقعة في النسخ التجريبية من تطبيق واتساب أن التطبيق يختبر ميزة العرض لمرة واحدة View Once للرسائل النصية ضمن النسخة التجريبية لنظام التشغيل iOS. وستتيح هذه الميزة للمستخدم بعد كتابة الرسالة تفعيل خيار العرض لمرة واحدة View Once عبر الضغط مطولا على زر الإرسال، ليتمكن المستلم من قراءة الرسالة مرة واحدة فقط قبل أن تصبح غير قابلة للوصول. وستوفر هذه الميزة مستوى إضافيا من الخصوصية، إذ لن يكون بالإمكان إعادة توجيه الرسائل أو حفظها بعد استلامها، كما ستطبق عليها القيود نفسها المعتمدة في الوسائط التي تعرض لمرة واحدة بما في ذلك منع نسخ المحتوى أو مشاركته. ويبدو أن واتساب إلى جانب منع إعادة التوجيه والحفظ ونسخ المحتوى ومشاركته سيفرض التطبيق أيضا حظرا على التقاط لقطات الشاشة أو تسجيلها للحد من أي محاولة للاحتفاظ بسجل للرسائل النصية التي تعرض لمرة واحدة. ولا تزال ميزة مشاركة الرسائل النصية بخيار العرض لمرة واحدة View Once قيد التطوير، ولم يعلن واتساب حتى الآن عن جدول زمني رسمي لإطلاقها. وللفضوليين، الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. إلى هنا تنتهي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
3: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 FM. مونتي كارلو الدولية في نابلس 97.3 FM. تستمعون إلى مونتي كارلو الدولية في لبنان في صيدا وطرابلس 103.3 FM. مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: الخامسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار معك لميس زين الدين.
4: طهران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز بالتوازي مع توجه وفدي إيران والولايات المتحدة إلى سويسرا. نتنياهو يصدر تعليمات بوقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد عدم انسحاب قواته. أكثر من 10 قتلى في غزة من بينهم مصور صحفي. تنظيم الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن هجوم أودى بحياة جنديين في سوريا. بعد هجوم روسي عنيف، زيلينسكي يحذر من ضربات روسية واسعة على بلاده. توتر دبلوماسي بين روما وواشنطن بسبب خلاف بين ميلوني وترامب. الأمم المتحدة تبدي مخاوف بشأن قوانين الهجرة الأوروبية الجديدة.
3: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: النقاش، ونقاش اليوم هو إعادة لنقاش أمس برفقة أو كان برفقة سميرة والنبي.
1: نعم، وعنوانه استقبال فاخر في فرساي، القصر الذهبي، فرصة الرئيس ماكرون لإعادة ترامب إلى طاولة الحلفاء.
2: شهدت العلاقات بين الدول الأوروبية مجتمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توتراً ملحوظاً خلال الأشهر المنصرمة، خاصة بسبب صراعه مع إيران وموقفه حيال دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي المستمر. لكن حضور الرئيس دونالد ترامب في قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيون الفرنسية واختتام الزيارة بتلبيته لدعوة الرئيس مانويل ماكرون إلى مأدبة عشاء فخم في قصر فيرساي التاريخي، جعل المراقبون يطرحون أسئلة عدة حول أهمية هذه الخطوة الدبلوماسية من قبل الرئيس ماكرون لإعادة ترامب إلى مجموعة الحلفاء. للحديث عن مستجدات العلاقات الأوروبية الأمريكية في نقاش هذا المساء، أرحب بكم مستمعينا الكرام. يشارك معنا الأستاذ آدم مقراني، المحامي والباحث في العلاقات الدولية هنا في باريس، والدكتور خطار أبو دياب، المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس كذلك. بعد التحية الأستاذ آدم مقراني، كيف يمكن قراءة تلبية ترامب لدعوة الرئيس ماكرون لحضور مأدبة عشاء في قصر فيرساي التاريخي ليوقع كذلك مذكرة التفاهم مع إيران لوقف الحرب في الشرق الأوسط؟
3: بعد التحية، يعني تلبية دونالد ترامب لدعوة الرئيس الفرنسي وإقامة مأدبة العشاء على مستوى قصر فيرساي، أولا هذا يندرج في إطار لربما تهدئة تكتيكية وظرفية في إطار العلاقات الحالية المتوترة إن صح التعبير بين الجانبين الفرنسي والأمريكي. ذلك وأن دبلوماسية قصر فيرساي ليست المرة الأولى التي تلعبها الدولة الفرنسية، باعتباره وأن الرئيس مانويل ماكرون استعملها فيما سبق خاصة في سنة 2017 مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وكذلك يعني هذا القصر شهد عدة لقاءات تاريخية، مثلا نفس الشيء سنة 1982 مع الرئيس الأمريكي دونالد ريغان. وبالتالي على المستوى الرمزي، يعني الرئيس الفرنسي على مدى تشبث دونالد ترامب بهكذا رمزية تاريخية، وهذا القصر لديه لربما رمزية في إطار العلاقات بين الدولتين، باعتباره وأن فرنسا كانت لاعبا مهما ومحوريا في إطار الاستقلال الأمريكي، وتقريبا أمريكا يوم تحري 250 سنة من الاستقلال. أما على مستوى تبعاتها الاستراتيجية وتبعاتها السياسية الحالية، نعم يعني هذه المأدبة صادفت يعني إمضاء مذكرة التفاهم واتفاق وقف إطلاق النار الذي في علاقة بالحرب الأمريكية الإيرانية، وبالتالي لربما الرئيس الفرنسي أراد استغلال ذلك وتقديمها كبرهان على نجاحه إن صح التعبير في التهدئة النسبية مع الجانب الأمريكي. لكن في المقابل، حتى بلقاء إعلامي أجراه الرئيس الفرنسي بالأمس، أكد أنه لازال في بصدد المحادثة والتحدث والتفاوض مع الجانب الأمريكي. هذه يعني لربما هي إشارة أولى عن عودة المحادثات بين الجانبين بعد التوتر في الأشهر القليلة الماضية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة اتفاق في مختلف النقاط بقدر ما هي نقطة بداية لمحادثات في قادم الأشهر.
2: نعم، وسؤالي للدكتور خطار أبو دياب، وقراءتك دكتور، هل نتوقع بعد لقاء فيرساي نتائج إيجابية وانعكاسات سياسية واستراتيجية واسعة لا تقتصر ربما على فرنسا فحسب، بل تمتد إلى ديناميكية العلاقات بين القوى الكبرى على الساحة الدولية؟ دكتور خطار،
4: الدبلوماسية الفرنسية تعمل ما هو ممكن، وبالفعل مناسبة قمة الدول السبع الكبرى كانت مهمة، ليس فقط لناحية لم الشمل الغربي قدر الإمكان، بل أيضا لدعوة قادة عالميين آخرين من البرازيل إلى جنوب إفريقيا، إندونيسيا، الهند، مصر، نيجيريا، مع دول عربية في الخليج من أجل بحث قضايا عالمية من التنمية والاقتصاد إلى مضيق هرمز وغيره. لا يمكننا القول أن مأدبة فيرساي أو اجتماعات إيفيون قامت بتذليل العقبات وحول التباعد الأمريكي الأوروبي حول العديد من القضايا، لكن هناك ضرورة لبقاء العلاقات ما بين الجانبين، وربما انتهز الرئيس ماكرون الفرصة لانتزاع ما هو مهم بالنسبة للأوروبيين، بعض التفاهم لأقول ذلك حول ملف أوكرانيا، وهو ملف ضاغط، ومن خلال أفيون أعطى دونالد ترامب وعدا بأن يكون الملف الأوكراني هو الأول من الآن فصاعدا، لأنه اعتبر أن الملف الأوكراني الإيراني أصبح في المقام الثاني. إذا حصل ذلك فعلا سيعد نجاحا للدبلوماسية الفرنسية والأوروبية في آن ما.
2: نعم، وفي نفس قراءة الدكتور خطار أبو دياب للوضع، إذن أستاذ أدم مقراني، هل نلاحظ تقارب أمريكي أوروبي على مستوى الحرب الأوكرانية وانعكاساتها على العلاقات بين ترامب والرئيس بوتين؟ ربما
3: دونالد ترامب بسبب التحول على مستوى موقفه الدبلوماسي وموقفه تجاه الصراع الروسي الأوكراني، يمكن أن نقول أنه تقارب وتمايع على مستوى وجهات النظر، باعتباره وأن الرئيس إيمانويل ماكرون صرح الأمس أن دونالد ترامب تبين له أن الحل الوحيد الذي طرحه الجانب الروسي هو استسلام من الطرف الأوكراني للقبول بوقف إطلاق النار، وهو ما تبين لدونالد ترامب أنه من غير المقبول القيام به في الوقت الحالي، خاصة وأن دونالد ترامب من بين بوعوده الانتخابية أسابيع قليلة قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية الأخيرة أنه سيحل هذا الصراع في أيام قليلة، لكن تبين له فيما بعد أن المفاوضات عسيرة مع الجانب الروسي. صحيح. الجانب الروسي لم يكن متعاونا، وبالتالي نشهد اليوم تحولا تدريجيا وتكتيكيا على مستوى الموقف الأمريكي. نعم، هناك أكثر اقتراب من الجانب الأوروبي، لكن لا يمكن أن نقول أن هناك تماهيا تام، خاصة وأن الملف الأوكراني والصراع الأوكراني الروسي يطرح نقطة أخرى هامة في إطار العلاقات بين الجانب الأوروبي والجانب الأمريكي، هو موقف الولايات المتحدة الأمريكية من حلف شمال الأطلسي. نذكر السادة المستمعين أن دونالد ترامب دائما ما أكد على ضرورة استثمار الجانب الأوروبي، باعتبار أن الجانب الأمريكي هو من يتحمل العبء المالي حلف شمال الأطلسي، وهدد في عدة مرات بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي. نعم، هذه المسألة زالت قيد الطرح وقيد النقاش. لا أعتقد أن الجانب الأمريكي قد يمضي قدما في انسحاب من حلف شمال الأطلسي، لكن تظل ورقة ضغط للضغط على خاصة على دول الأوروبي لمزيد الاستثمار المالي في هذا الحلف العسكري.
2: نعم، وسنرى موقف دكتور خطار أبو دياب، يعني في حال ما تحسنت العلاقات الأوروبية الأمريكية، هل ستنعكس على ربما تقوية الحلف الأطلسي دكتور خطار؟
4: يعني هناك اختبار مهم في قمة حلف شمال الأطلسي التي ستعقد في أنقرة أوائل شهر يوليو حدود تموز القادم. خلال آخر اجتماع لوزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي، أعلن وزير الحرب الأمريكي السيد هيكسيت عن إعادة انتشار وتخفيض للقوات الأمريكية في أوروبا، ونلاحظ أنه يتم نقل قوات من ألمانيا نحو بولونيا. نتذكر أنه خلال حرب العراق 2003 تكلم يوما وزير دفاع أمريكي أسبق هو دونالد رامسفيلد عن أوروبا الجديدة وأوروبا القديمة، واعتبر أن أوروبا القديمة التي لا تتعاون مع الولايات المتحدة، ويومها كان يتكلم بالذات عن فرنسا وألمانيا، بينما الدول مثل بولندا وهنغاريا وتشيكا وغيرها تتعاون. هناك إذن انقلابات معينة لناحية إعادة خلط الأوراق، لكن مع تقدم الأوروبيين في المزيد من تخصيص الميزانيات في الدفاع ومن بناء كتلة عسكرية أوروبية انطلاقا من حرب أوكرانيا، أخذ الجانب الأمريكي بعد وقفتهم بان مسألة جرينلاند وأوكرانيا إلى النظر إليهم بجدية أكثر، وأعتقد أن قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة ستتيح بلورة الوظيفة الفعلية للحلف، لأنه لا يمكن، وهذا ثبت الآن للأمريكيين مع حرب إيران، لن تكون الدول الأخرى تابعة للقرار الأمريكي، ومن هنا ربما يكون هناك تقاسم مهام أو استراتيجية موحدة تأخذ بعين الاعتبار مصالح الجميع بشكل أفضل.
2: نعم، سؤالي للأستاذ أدم مقراني، نعود إلى العلاقات الفرنسية والداخل الفرنسي. كانت هناك ملاحظات وانتقادات للرئيس الفرنسي لاستقباله ترامب، هذا الاستقبال الفاخر في قصر فيرساي واستخدامه رمزية هذا القصر التاريخي، يعني تأخذ هذه الأوساط كذلك الصحافة الفرنسية بعد الجرائد الفرنسية أنه ترامب لا يمكن الوثوق به نظرا لتقلبات مواقفه وتغيرها، يعني هل هذا الانتقاد في محله؟ كيف تقرأ هذه الانتقادات داخل الأوساط الفرنسية؟
3: تقريبا هذا الانتقاد ليس الأول من نوعه، باعتباره أن نفس الانتقاد وجه الرئاسة الفرنسية في إطار مراسم استقبال الملك البريطاني تشارلز الثالث. بالتالي في نهاية الأمر الإجابة جاءت على لسان المصادر المقربة من القصر الإليزي والرئاسة الفرنسية، وأكدوا أن التكاليف هذا العشاء لم تكن بالتكاليف العالية، لكن بصفة عامة الهدف من هذا العشاء أن الجانب الفرنسي يريد التهدئة مع الجانب الأمريكي علاوة على الجوانب السياسية، خاصة يهدف كذلك الجانب الاقتصادي، باعتباره أن الجانب الأمريكي اليوم يسلط أتوات وحقوق جمركية مرتفعة جدا على منتجات فرنسية تهم خاصة النبيذ الفرنسي. وبالتالي يعني بصفة عامة ذيل هذا النقد يندرج ضمن السجال السياسي والانتخابية الحالية دائر في فرنسا.
2: سؤالي الأخير للدكتور خطار، يعني وبعجالة، هل ينجح ماكرون في إعادة ترامب إلى طاولة الحلفاء دكتور خطار؟
4: لن ينجح بسهولة. إذا استندنا الآن إلى إلغاء وزير الخارجية الإيطالي زيارته للولايات المتحدة بعد كلام ترامب عن
2: رئيسة
4: توسل رئيسة وزراء إيطاليا له لكي تلتقي الصورة معه، كان جواب ميلوني جوابا غاضبا ولكن ساحقا، قالت له إيطاليا وأنا لن نتوسل ولا نتوسل. وهذا معناه أن هناك عند جانب من الأوروبيين الكثير من الجرأة والمعنويات، وأعتقد أن الرئيس ماكرون هو في آخر عهده يريد ختام العهد بهذه المصالحة مع ماكرون وأن يوقع ماكرون اتفاق فرساي بحضوره، ولكن هذا الاتفاق يذكرنا ربما بذاك الاتفاق بعد الحرب العالمية الأولى الذي أصفر عن حرب عالمية ثانية مع التمني الآن بإغلاق ملف الحروب.
2: شكرا جزيلا لكم الأستاذ دم مقراني الباحث وفي العلاقات الدولية والمحامي هنا في باريس، والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي المونتي كارلو الدولية هنا في باريس كذلك. شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات، إلى اللقاء.

0: السادسة صباحا بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية ثالثة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بطان.
1: وفي أبرز عناوينها، ريتا مفوض إيران وفانس في سويسرا اليوم لمحادثات سلام تنفيذا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إيران أعلنت إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على التصعيد الإسرائيلي الدامي في لبنان. نتنياهو قبل الهدنة بضغط أمريكي لعدم التشويش على مفاوضات سويسرا. 10 قتلى على الأقل في غزة جراء ضربات إسرائيلية، بينهم مصور صحفي لقناة الجزيرة. زيلينسكي يحذر من هجوم الروسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. وميلوني ترد على ترامب مع تصاعد خلافهما بشأن صورة في قمة السبع.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: طبعا صباحكم مستمعينا وأهلا بكم من جديد. وصل وفد إيراني كبير إلى سويسرا لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة، في حين غادرت جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي واشنطن لحضور اجتماعات قالت باكستان إنها ستبدأ اليوم الأحد. فانس صرح قبل مغادرته واشنطن بأنه يعتقد أن يتم إحراز تقدم في القضية النووية وفي قضية وقف إطلاق النار في لبنان. هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما، قال فانس. ويلتحق نائب الرئيس الأمريكي في سويسرا بالمبعوثين ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب. محادثات سويسرا وتحديدا في بورغنشتوغ تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، ويشارك فيها أيضا وفد باكستاني وآخر قطر. هذه الاجتماعات كانت مقررة يوم الجمعة الماضي وقد أجلت بسبب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، ما دفع إيران للضغط بغلق مضيق هرمز مجددا. من طهران، علي الباشا.
3: مقر خاتم الأنبياء أعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على عدم التزام واشنطن بتعهدها في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. وأكد أن إعادة إغلاق المضيق خطوة أولى سيتبعها بخطوات أخرى ما لم تلتزم واشنطن بتعهداتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن مذكرة التفاهم تنص صراحة على تنفيذ فوريا لخمسة بنود قبل بدء المفاوضات، نفذ منها رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز، لكن لم تلتزم واشنطن بالبند الأول والأهم في مذكرة التفاهم بالنسبة لطهران. إسماعيل بقائي قال نحن لم نوقع اتفاقا لا ينفذ، والالتزام بالاتفاق سوف يكون خطوة بخطوة. يأتي هذا في وقت يجري فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين. وأعلنت الخارجية الإيرانية مغادرة الوفد الإيراني المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقشي الأراضي الإيرانية، متوجها إلى سويسرا لعقد أول اجتماع مع الوفد الأمريكي في إطار المفاوضات المقرر استمرارها لمدة 60 يوما. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن الاجتماع الأول سيقتصر على سماع ما لدى الطرف الآخر وكيف سوف يلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه. إسماعيل بقائي قال إن مذكرة التفاهم هي نص متكامل، وعدم الالتزام بأي من بنودها سيعرض الاتفاق برمته لمأزق حقيقي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وقد نفى الجيش الأمريكي تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز قائلا إن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا وأن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك. تلقى الجيش الإسرائيلي أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، حيث تواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم إعلان وقف لإطلاق النار الجمعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي سبت مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 5 عدد الجنود القتلى منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. تقرير مراسلنا في القدس زياد حلبي.
4: تحت وطأة ضغط أمريكي كبير لعدم التشويش على مفاوضات جنيف مع إيران، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق مصادر عسكرية بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان والرد فقط على الهجمات. لكن نتنياهو المحرج من الانتقادات داخل إسرائيل أقر وقف النار من جهة وصار على الخروج عبر إحاطات على لسان مسؤول سياسي رفيع المستوى هذه المرة، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان، وأن الجيش سيواصل الرد بقوة على أي هجوم من حزب الله. وأضاف أن الجيش هاجم خلال اليومين الماضيين 300 هدف تابعا للحزب وقتل نحو 100 من عناصره. إسرائيل التي تنتشر قواتها شمال الليطاني وتسعى للاحتفاظ بالمنطقة الصفراء تخشى أن تفضي الضغوط الأمريكية المرتبطة بالمحادثات مع إيران إلى دفعها نحو انسحاب من جنوب لبنان. ويأتي ذلك في وقت قتل فيه جندي من وحدة كوماندوز إسرائيلية وأصيب 13 آخرون بينهم قائد الوحدة بجروح خطيرة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: والسبت أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 16 شخصا وإصابة 12 على الأقل في منطقة النبطية جراء الغارات الإسرائيلية. إلى ذلك قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون بضربة إسرائيلية على بلدة قناريط قرب صيدا إلى الشمال من النبطية وفق وزارة الصحة اللبنانية. ولاحقا أعلنت الوزارة مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة في غارات إسرائيلية على بلدة سحمر في شرق البلاد، إضافة إلى فلسطينيين في غارة على منطقة صور في الجنوب من جنوب لبنان تحديدا. فالنتينا سمان.
5: هدوء حذر يسود الجنوب والبقاع الغربي بعد يوم عنيف شهد ما لا يقل عن 180 استهدافا على أكثر من 25 بلدة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا بينهم عسكريان وأكثر من 40 جريحا، وذلك بعد تلقي الجيش الإسرائيلي أمرا بوقف إطلاق النار من دون الانسحاب من مناطق سيطرته ليبقى مرتفع علي الطاهر العنوان الأبرز في المعركة بعد الإعلان عن محاصرة عشرات المقاتلين من حزب الله في أنفاق تحت أرضه. حزب الله سجل ما لا يقل عن 300 خرق في اليومين الماضيين، وحمل إسرائيل مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار رافضاً ما تسعى إسرائيل لتثبيته من حرية الحركة للاستمرار باستهدافاتها، مؤكداً حقه في الدفاع عن أرضه ومواجهة الخروقات المستمرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: مصرف لبنان ندد السبت بضربة إسرائيلية مباشرة ومتعمدة استهدفت فرعه في مدينة النبطية بجنوب البلاد، حيث كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم إعلان وقف إطلاق النار. إلى غزة، مقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم طفل وصحفي في قناة الجزيرة، قتلوا في القطاع جراء إطلاق نار وغارات جوية شنتها إسرائيل. مراسلنا في غزة والتفاصيل، وسام أبو زيد.
6: من غزة شمالا وصولا إلى خان يونس جنوبا ومرورا بوسط القطاع، صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية مخلفا 10 قتلى وعددا من المصابين في سلسلة غارات جوية وعمليات إطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب المصادر الطبية الفلسطينية فإن من بين الضحايا مصورا صحفيا قتل مع شخصين آخرين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 262 صحفيا. وعلى المحاور الشرقية التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية برا، أصيب عدد من النازحين المتواجدين بالقرب من الخط الأصفر جراء إطلاق الرصاص الحي في وقت لم تتوقف فيه عمليات نسف المباني وإحداث أضرار جسيمة في عشرات المنازل والمنشآت الأخرى، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية على المنطقة الساحلية الغربية. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
1: إلى بغداد، إنها 7:09 هناك، 6:09 في باريس. بغداد، حيث فوضت القوى السياسية الشيعية والسنية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لاختيار شخصية وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة الجديدة، ذلك بالتزامن مع رسالة أمريكية متشددة إلى الزيدي حول الفصائل وإيران. تفاصيل أكثر مع مراسلنا في بغداد باسل محمد.
7: الرسالة الأمريكية الجديدة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حول ملف نزع سلاح الفصائل والعلاقة العراقية الإيرانية وصفت بالمتشددة. حسب معلومات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الرسالة الأمريكية تتضمن إجراءات عملية حول الفصائل وإيران، أهمها فك ارتباط الفصائل بالحرس الثوري الإيراني بصورة نهائية، وألا تكون هناك علاقات خارج سلطة الحكومة العراقية بين الحج الشعبي والإيرانيين. وبموجب الرسالة الأمريكية، على رئيس الحكومة العراقية حصر العلاقات العراقية الإيرانية في مجال الدفاع والأمن بوزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية العراقية الرسمية، كما يحظر على قادة الحرس الثوري الإيراني دخول العراق دون تنسيق وموافقة السلطات العراقية. وتريد واشنطن وفق معلومات اللجنة الأمنية البرلمانية تعزيز التنسيق الاستخبارات العراقي الأمريكي حول أنشطة إيران في تمويل الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية في الشرق الأوسط. ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي شكك بقدرة الزيدي على تنفيذ المطالب الأمريكية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة جديدة على أوكرانيا هذه الليلة أو خلال الساعات المقبلة، داعيا مواطنيه إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية. يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم روسي أوقع قتلى وجرحى في زابوريجيا جنوب البلاد. محمد زاوي والتفاصيل.
8: ساعات دامية عاشتها زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، حيث لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 10 آخرون نتيجة هجوم روسي باستخدام 9 قنابل جوية موجهة وفق الإدارة العسكرية. تزامن الهجوم مع استمرار الضربات بالمسيرات، إذ قالت السلطات إن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي للأهداف الروسية. تأتي هذه الضربة في سياق تصعيد روسي متواصل ضد زابوريجيا ومحيطها، وفي الوقت الذي حذر فيه الرئيس زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة جديدة على أوكرانيا خلال الساعات المقبلة، داعيا المواطنين إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية. أضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا لا تظهر استعدادا حقيقيا لوقف الحرب، رغم أن كل المقترحات والفرص الواقعية للحوار موجودة منذ فترة على الطاولة. يؤكد زيلينسكي أن عرض أوكرانيا لعقد لقاء مباشر مع روسيا بصيغة أوكرانيا روسيا وبدعم من الشركاء لا يزال قائما، مشددا على أهمية إنهاء الحرب عبر سلام حقيقي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: بمناسبة اليوم الدولي للاجئين الموافق ليوم أمس 20 يونيو، أطلق المعهد الألماني لحقوق الإنسان تحذيرات لحكومة المستشار فريدريتش ميرتس والاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر تهديد حقوق اللاجئين واحترام بند الحماية الذي تنص عليه اتفاقية جنيف. تحذيرات تتزامن مع ارتفاع عدد المرحلين مع بدء سريان الميثاق الأوروبي للجوء. منصف سليمي مراسلنا في برلين. منصف، ما هي أهم المؤشرات لتداعيات تطبيق الميثاق الأوروبي للجوء وخصوصا بالنسبة للاجئين والمهاجرين غير القانونيين الوافدين من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
9: أبرزها وتيرة الترحيل إلى البلدان المغاربية وسوريا وصولا إلى أفغانستان التي تشهد تصاعدا ملحوظا بحسب مصادر رسمية في برلين ومنظمات حقوقية محلية مثل برازيل، وكذلك حسب معطيات مكتب الأحصاء الأوروبي أوروسات، حيث تقدر نسبة ارتفاع أعداد المرحلين بأكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي، وهو معدل يقارب ما يجري في بلدان أوروبية أخرى بحكم تزامن تنفيذ مقتضيات الاتفاق الأوروبي للهجرة واللجوء، والذي ينص على ترحيل الذين ترفض طلبات لجوئهم سواء إلى بلدانهم الأصلية مباشرة أو إلى مراكز ترحيل مؤقتة مثلا في تونس أو المغرب. يتعلق الأمر بعشرات الآلاف المطلوب ترحيلهم وفي مقدمتهم ذوي السجلات الجنائية، وهو ما يسري أيضا على أعداد من اللاجئين السوريين رغم مخاوف المنظمات الحقوقية من مخاطر تتهددهم خصوصا في مناطق نزاعات طائفية مثل منطقة الساحل السوري أو السويداء ذات الأغلبية الدرزية وكذلك الأغلبية العلوية في منطقة الساحل.
1: مصطفى سليمي مراسلنا في برلين، متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشرة مع مراسل. ردت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت على ما وصف وصفته بهجمات غير مبررة ولا معنى لها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدما كرر أنها توسلت لالتقاط صورة معه خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة في فرنسا، ما يؤجج خلافا دبلوماسيا غير مسبوق بين البلدين الحليفين. النشرة انتهت، عودة للتذكير بأبرز عناوينها. مفاوض إيران وفانس في سويسرا لمحادثات سلام تنفيذا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وإيران أعلنت إعادة إغلاق مضيق هرمز.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: في باريس ريتا، والبداية من هنا من العاصمة الفرنسية.
0: حار طبعاً، والحرارة سترتفع في الأيام المقبلة، لكن اليوم الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 35 درجة، لندن غيوم الحرارة 29 درجة، في بروكسل غيوم متفرقة الحرارة 31 درجة، برلين غيوم متفرقة احتمال سقوط أمطار رعدية الحرارة 31 درجة، روما مشمس بالإجمال ارتفاع في درجات الحرارة تصل اليوم إلى 36 درجة، مدريد مشمس بالإجمال وأيضا ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 38 درجة، لشبونة مشمس الحرارة 29، وأخيرا في أثينا الطقس مشمس أيضا الحرارة 33 درجة.
1: والآن إلى الخبر والتحليل، يوقعه اليوم المنصف الطيفي.
0: عنوانه: هل تنذر محاصرة حزب فرنسا الأبية بتدخل الإدارة في انتخابات 2027؟
10: احتد النقاش السياسي في العاصمة الفرنسية باريس منذ الأربعاء الماضي بسبب قرار محافظة الشرطة بالمدينة منع حفل موسيقى ينظمه حزب فرنسا الأبية في إطار عيد الموسيقى، وقد رأى الحزب اليساري أن هذا القرار غير مبرر ويستهدف أنشطته وربما ينظر باستهدافه مستقبلا من قبل الإدارة بمناسبة انتخابات الرئاسية سنة 27 و2000. وبالرغم من أن القضاء الإداري ألغى أول أمس قرار محافظة الشرطة في حكم استعجالي، إلا أن النقاش حول الموضوع تواصل من خلال تعليقات السياسيين مستحضرا بشكل غير مباشر رهانات الاستحقاق الانتخابي للسنة المقبلة، خاصة وأن زعيم الحزب جون ليك ميلانشان دخل منذ أسابيع في حملة انتخابية سابقة لأوانها. لم يأتي اتهام حزب فرنسا الأبية من عدم، لأن المحكمة الإدارية بيّنت فراغ ادعاءات محافظة شرطة باريس، فهذه الأخيرة عللت رفضها بمشاركة بعض الوجوه الفنية والسياسية التي تعتبرها متطرفة، خاصة في علاقتها بالشرطة، وهو ما يضرب مواجهات قد تقع بين المحتفلين والأمن، غير أنه تبين أن الشخصيات التي أشارت إليها المحافظة لم تكن مدعوة أصلا لهذا الحفل، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول سبب اختلاق هذا المانع. من جهة أخرى، نلتمس غرابة قرار محافظة الشرطة هذه السنة، لأن نفس الحزب نظم حفلا في السنة الماضية بنفس المناسبة ولم يكن هناك أي اعتراض، هذا ما جعل الحزب اليساري يربط المنع بنشاطاته في إطار الاستعدادات للانتخابات. هل تدخل هذه الأحداث في سياق أشمل يستهدي حزب فرنسا الأبية؟ ربما هناك ما يبرر هذا الاعتقاد، خاصة على المستوى الإعلامي، إذ تركز عديد وسائل الإعلام الفرنسية الخاصة على اتهام هذا الحزب بنزعته المعادية للسامية، بالرغم من أن القضاء لم يثبتها في عديد القضايا التي رفعت ضده. لذلك تعتبر قياداته أن الأمر يتعلق فقط بطبيعة مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية والمعادية لسياسات إسرائيل. قد نتفهم الموضوع في بعده الإعلامي، لأنه يدخل ضمن حرية الخط التحريري، غير أن قرار محافظة الشرطة يطرح مخاوف شدية من استعمال الإدارة مستقبلا كوسيلة للضغط على الحزب اليساري وعلى مرشحه في الانتخابات المقبلة. وتسند هذه المخاوف تصريحات عديد السياسيين، ومن بينها رئيس بلدية باريس من الحزب الاشتراكي الذي ساند قرار منع الحفل مبررا ذلك بضرورة عدم تسييس عيد الموسيقى، كما سبقت ذلك تصريحات أخرى لوزراء في الحكومة الحالية تصنف حزب فرنسا الأبية وكأنه خارج فضاء المؤسسات والدولة، بما يعرضه ربما مستقبلا رد فعل قانوني ومؤسساتي قد يؤثر على حظوظه في الانتخابات المقبلة.
0: والآن نصل إلى قراءة في الصحف العربية الصادرة اليوم، معك نجوى بن مبارك.
11: شكرا ريتا، وأول مقال من صحيفة الخليج بعنوان التفاهم الأمريكي الإيراني، هدنة تعيد رسم خارطة الرابحين والخاسرين. ويتناول المقال تداعيات التفاهم الأمريكي الإيراني الذي وقع بين واشنطن وطهران، وما أحدثه من ارتياح عالمي انعكس على انخفاض أسعار النفط وتحسن الأسواق، مع ترحيب واسع بفتح مضيق هرمز أمام التجارة العالمية. ويشير الكاتب إلى أن هذا الاتفاق لا يقوم على إنهاء العداء التاريخي بين البلدين، بل على ضبطه، بحيث لا ينعكس سلبا على الاستقرار العالمي

0: مراجعة نقدية، إضافة إلى ضعف ترسيخ قيم قبول الاختلاف والاحتكام للمؤسسات. ويبرز المقال أيضا استمرار الميل إلى الزعيم المنقذ بدلا من الثقة في الدولة والقانون. الكاتب يخلص إلى أن الديمقراطية في تونس ما تزال ممكنة، لكنها تتطلب مراجعة شاملة للتجربة السابقة وتجديد النخب وتجاوز الاستقطاب وبناء ثقافة سياسية تقوم على الحوار والمسؤولية المشتركة.
1: قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم. نجوى بن مبارك، شكرا نجوى.
2: نصل إلى الريبورتاج وهو من غزة من توقيع وسام أبو زيد
1: حول الصيادين وميناء غزة الذي أصبح مأوى للنازحين.
3: لم يعد بحر غزة الفضاء المفتوح الذي يحمل للصيادين رزقهم وأحلامهم، بل تحول إلى مساحة أخرى للموت والخوف والمطاردة. هكذا وصف الصياد محمود أبو سعدة الذي التقيناه في ميناء غزة وضع الصيادين الفلسطينيين ومغامراتهم المحفوفة بالمخاطر نتيجة ما تقوم به القوات البحرية الإسرائيلية خلال ممارستهم مهنة الصيد.
4: اللي بمرق في البحر يعني في ما بضمن انه يرجع لاولاده سالم او غانم او يرجع، انه يعني الامور بتقدر تقول والله صعبه كثير كثير يا عمي. يعني الامور ما كانش حد يطيقها. يعني انا قوت اولادي اليوم ابصر اجيب نص كيلو طحين فيه، كل تعب وشقاي وخوفي في البحر.
3: ففي عرض البحر لا يملك الصياد سوى عينيه يراقب بهما حركه الزوارق الحربيه التي لا تغيب عن المشهد، فبين لحظة وأخرى قد تتحول رحلة البحث عن السمك إلى مطاردة بحرية قد تنتهي بالاعتقال أو الإصابة أو حتى الموت، وهو ما يجري بشكل يومي مع الصياد خالد بكر.
5: أنا مجبور أنا وأخوي نخاطر في حالنا عشان نتطع معالتي بالدار، وحتى كمان مش عارف أطلع عايش أطلع ميت وشي فعال. بكون اضطراد من أفاربة، بكون تعرفش بدي عجي عليه بدي طخك بدي ياخدك.
3: وعلى امتداد شاطئ القطاع يحمل الصيادون شباكهم الممزقة وقواربهم البسيطة، مدفوعين بحاجة قاسية لتأمين لقمة العيش لعائلاتهم التي أنهكتها الحرب والجوع والنزوح، كما يقول نقيب الصيادين الفلسطينيين زكريا بكر.
6: حدث عن خسائر كبيرة جدا، عملية تدمير شاملة حصلت لقطاع الصيد والقطاعات المرافقة لقطاع الثلج مثل حسبة السمك، سوق الدلالة، بالإضافة إلى مصانع الثلج، إلى محطات الطاقة. لم طائرات وزوارق الاحتلال الحربية لم تبقي على شيء.
3: خيام متلاصقة أقيمت فوق الأرصفة وبين بقايا المراكب المدمرة، تحول كثير منها إلى هياكل محطمة أو بقايا أخشاب متناثرة على الشاطئ، ويعيش النازحون في ظروف إنسانية وبيئية قاسية كما وصفتها النازحة من شمال القطاع حياة عليان.
7: جينا على المينا من الصيادين وهي لا تصلح للسكن، هي لشغل لناس انهم يتشغلوا فيها ويسيدوا فيها ويبيعوا فيها، بس اضطر الامر انه احنا يقعدونا فيها لما الله يصلح الحال.
3: فهنا تختلط رائحة البحر برائحة الدخان، وتمتزج أصوات الأمواج بأصوات الأطفال النازحين، وفي كل زاوية من الميناء حكاية صياد فقد قريبه أو أب فقد مصدر رزقه أو عائلة وجدت نفسها مضطرة للسكن في خيمة فوق رصيف كان يوما مكان عمل وحياة. وسام أبو زيد، غزة، مونت كارلو الدولية.
8: مونت كارلو الدولية معكم أينما كنتم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية. موجز إخباري جديد معك هادي بوبطون.
2: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا من جديد. من المقرر أن يبدأ المفاوضون في الولايات من الولايات المتحدة وإيران محادثات سلام اليوم في سويسرا اليوم الأحد، في الوقت الذي نفى فيه مسؤولون أمريكيون الإدعاءات الإيرانية بشأن إغلاق مضيق هرمز. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية بوصول وفد إيراني كبير إلى سويسرا لإجراء محادثات سلام مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي غادر فيه نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس واشنطن لحضور اجتماعات قالت باكستان إنها ستبدأ اليوم. وصرح فانس للصحفيين قبل مغادرته قاعدة دروز المشتركة: أعتقد أننا سنحرز تقدما في القضية النووية ونحرز تقدما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان، هذان هما الأمران الرئيسيان اللذان أعتقد أننا سنركز عليهما، قال فانس. والتحق نائب الرئيس الأمريكي في سويسرا بالمبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب. وأكدت باكستان أن محادثات على المستوى التقني ستعقد الأحد في بورغشتوك في سويسرا، مضيفة أن وسطاء باكستانيين وقطريين سيشاركون في المناقشات مع وفدين أمريكي وإيراني. وأعلن الجيش الأمريكي السبت أنه في حال يقظة بعد إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز. أكد مسؤول في الجيش الإسرائيلي السبت أن الجيش طلق أوامر من القيادة السياسية بوقف القتال في جنوب لبنان، حيث تواصلت المواجهات بين القوات الإسرائيلية ومقاتلي حزب الله رغم إعلان وقف إطلاق النار الجمعة. وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب لبنان، ليرتفع بذلك إلى 5 عدد الجنود القتلى منذ توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوضع حد للحرب في الشرق الأوسط. والسبت أعلن الدفاع المدني اللبناني مقتل 16 شخصا وإصابة 12 على الأقل في منطقة نبطية جراء الغارات الإسرائيلية. إلى ذلك قتل 7 أشخاص على الأقل وأصيب 13 آخرون بضربة إسرائيلية على بلدة قناريت قرب صيدا إلى الشمال من النبطية، وفق وزارة الصحة اللبنانية. الوزارة أعلنت لاحقا مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وامرأة في غارة إسرائيلية في بلدة سحمر في شرق البلاد، إضافة إلى فلسطينيين في غارة على منطقة صور في الجنوب. هذا وندد مصرف لبنان بضربة إسرائيلية مباشرة ومتعمدة استهدفت فرعه في مدينة النبطية بجنوب البلاد، حيث كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم إعلان وقف إطلاق النار. الآن مستمعينا إلى فقرة الاقتصاد، وهي مع مراسلنا زيادة طحش، تتحدث عن تباطؤ نشاط القطاع الخاص في الخليج والسعودية وقطر الأوفر حظا لقيادة التعافي. إذن للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية زياد طحش. زياد، بداية، كيف تبدو آفاق القطاع الخاص الخليجي في مرحلة ما بعد الحرب؟
3: وفقا لاستطلاع أجرته بلومبرغ بمشاركة محللين من بنوك ومؤسسات مالية عالمية، يتوقع أن يواجه القطاع الخاص الخليجي تباطؤا خلال العام الحالي قبل أن يبدأ بالتعافي تدريجيا العام المقبل مع استقرار الأسواق الإقليمية وتعافي النشاط الاقتصادي. الاستطلاع أشار إلى تراجع النمو الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى متوسط 3% هذا العام مقارنة ب4% في تقديرات سابقة، ما يعكس الضغوط التي تواجه الأنشطة المرتبطة بالتجارة والخدمات والاستثمار. ورغم التباطؤ المتوقع تبدو السعودية وقطر الأوفر حظا لقيادة مرحلات تعافي القطاع الخاص في المنطقة، إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بنسبة 5.8% العام المقبل، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي والمشروعات التنموية الكبرى، فيما تتصدر قطر التوقعات بنمو يبلغ 7.4% بدعم تحسن البيئة التجارية واستقرار سوق الطاقة. في المقابل تواجه اقتصادات خليجية أخرى تحديات أكبر هذا العام، مع توقعات بانكماش الأنشطة غير النفطية في الإمارات والكويت والبحرين قبل أن تعود إلى النمو تدريجيا في العام المقبل. أما سلطنة عمان فتبدو الأكثر مرونة بين اقتصادات الخليج، مع توقعات باستمرار نموها وإن بوتيرة أبطأ، مدعومة بموقعها الجغرافي خارج مضيق هرمز. ومع ذلك تبقى أفاق القطاع الخاص الخليجي بعد الحرب مرتبطة بسرعة تعافي سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة، إلى جانب استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يعد محركا أساسيا لنشاط القطاع الخاص في المنطقة.
2: زياد، صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع فائض موازنة عمان هذا العام بدعم من أسعار النفط، ما توقعات الصندوق لأفاق المالية العامة في السلطنة؟
3: صندوق النقد الدولي توقع تحسنا ملحوظا في أوضاع المالية العامة لسلطنة عمان خلال العامين الحالي والمقبل، مدعوما بارتفاع إيرادات النفط واستمرار نهج الانضباط المالي، رغم التحديات التي فرضتها التطورات الجيوسياسية في المنطقة على بعض الأنشطة غير النفطية. الصندوق رجح اتساع فائض الموازنة العامة إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقارنة بفائض بلغ 0.6% فقط في العام الماضي، على أن يبقى هذا الفائض عند مستويات مرتفعة تبلغ 4.2% في العام المقبل. كما توقع الصندوق تحول الحساب الجاري من عجز نسبته 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى فائض يقترب من 3% خلال العامين الحالي والمقبل، مدفوعا بارتفاع إيرادات قطاع الهيدروكربونات والنمو الصادرات غير النفطية. وعلى صعيد النمو الاقتصادي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العماني إلى 3.7% خلال العام الجاري قبل أن يتباطأ إلى 3% في عام 2027. في الوقت ذاته أشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العماني أظهر قدرة ملحوظة على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع، في حين بقيت البنية الأساسية لقطاعي النفط والغاز بعيدة إلى حد كبير عن الاضطرابات الإقليمية.
2: زياد طحش، مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا زياد.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، هادي بوبطان، ريتا خليل.
2: الاستهلاك ريتا في ما يلي، ترامب دائما تهديداته بالرسوم الجمركية، تحقيق أمريكي في تسعير الأدوية بألمانيا قد يمهد لرسوم جمركية جديدة.
1: فتحت الإدارة الأمريكية تحقيقا بشأن سياسات تسعير الأدوية في ألمانيا بعد اعتبارها أن الأسعار هناك قد تكون غير عادلة، في خطوة قد تقضي إلى فرض رسوم جمركية جديدة على أكبر اقتصاد أوروبي. ويركز التحقيق على ما إذا كان المرضى في الولايات المتحدة يتحملون جزءا أكبر من تكاليف البحث والتطوير في قطاع الأدوية وفقا لما أعلنه جيمسون جيرير. وأشار إلى أن التحقيق يستند إلى قانون تجاري أمريكي صادر عام 1974 وقد يبرر فرض رسوم جمركية إذا ثبت وجود ممارسات غير عادلة. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لخفض أسعار الأدوية في السوق الأمريكية بعد أن فرضت واشنطن رسوما جمركية على عدة دول وأبرمت تفاهمات مع دول أخرى لتعزيز الإنتاج داخل الولايات المتحدة.
2: أبل تتجه إلى رفع أسعار منتجاتها. نعلم ريتا أن الآيفون ليس رخيصا، فماذا صحيح ينتظر المستهلكين؟
1: نعم، تعتزم شركة أبل رفع أسعار بعض منتجاتها بسبب الارتفاع المتواصل في تكاليف رقائق الذاكرة الذي يرجع إلى تزايد الطلب عليها مع التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. وأكد الرئيس التنفيذي للشركة أن أبل سعت إلى امتصاص الزيادات في التكاليف دون تحميلها للمستهلكين، إلا أن ذلك أصبح أمرا صعبا، ولم تحدد الشركة بعد موعد الزيادة أو المنتجات التي ستشملها، في حين تسعى شركات الرقائق إلى زيادة إنتاجها لمواكبة الطلب المتزايد.
0: النشرة الرياضية
1: صديق.
2: مونديال 2026، وتأهل ألمانيا إلى دور 32 وانتصار كبير لهولندا.
4: صباح الخير، نبدأ بقيمة المجموعة الخامسة وانتصار ألمانيا على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف، ويضمن بالتالي المانشاف تتأهل لدور 32 لأول مرة منذ 2014 عندما توج باللقب. ألمانيا تعزز الصدارة بست نقاط، مباراة قدمت فيها بالأمس ساحل العلقة كبير، وتقدمت مبكرا عن طريق فرانكيسي في الدقيقة 30، وكانت قريبة من التعزيز في عدة مناسبات. ألمانيا عادلت عن طريق البديل أوندا في الدقيقة 68 مستفيدا من عرضية المنتخب العاجي، ضاع عن طريق البديل دينجر انفراد بالحارس مانويل نوير بعد تمرير رائعة من نيكولا بيبي المحسنة، قبل أن يأتي أوندا بهدف المانشافت في الدقيقة 94، الثاني للمنتخب الألماني والثاني لأوندف في اللقاء. المنتخب العاجي بثلاث نقاط إذن بانتصار في المواجهة الأولى على الإكوادور. في المجموعة السادسة، انتصار كبير للمنتخب الهولندي بخماسية مقابل هدف على السويد، انتصار الطواحين بفضل ثنائية براين روبي وكودي جاكبو، هدف سمرفيل الثاني له في البطولة بعد الدخول بديلا في المواجهة. من جهة سجل البديل إيلانغا هدف المنتخب السويدي الوحيد على الفوز، صعد هولندا إلى النقطة الرابعة متقدمة بالثبات نحو التأهل لدور 32. هولندا مع مباراة 14 على التوالي في النهائيات من دون هزيمة باستثناء ركلة ترجيح منذ الخسارة في نهائي 2010 أمام إسبانيا بهدف دون رد في التمديد. من جهة أخرى، رفع رجال رونالدو كومان عدد المباريات المتتالية من دون هزيمة إجمالا إلى 18 مباراة كرقم قياسي. أيضا المنتخب السويدي من جهته بقي بثلاث نقاط، كان قد حققها بالفوز بخماسية على حساب تونس في اللقاء الافتتاحي للفريقين. خسارة أدت إلى إقالة مدرب تونس صبري اللموشي والتعيين الفرنسي إيرفي رونار. اليوم يلعب المنتخب السعودي مباراته الثانية في المونديال بعد التعادل بهدف لكل في اللقاء الأول مع أوريغواي، مباراة لحساب المجموعة الثامنة. السعودية تلتقي اليوم بالمنتخب الإسباني الذي يعمل من جهته على التعويض بعد التعادل المفاجئ في الجولة الأولى مع الرأس الأخضر. عودة متوقعة للاعب المنتخب الإسباني لامين جمال اليوم، والذي شارك بديلا في المباراة الأولى بعد العودة من الإصابة. من مقابل، يأمل السعوديون في ظهور أفضل للقائد سالم الدوسري الذي لم يظهر بشكل مطلوب في المباراة الأولى وقبل أداؤه بالانتقادات. الدوسري رد بعد مباراة الأوروغواي بأن الأخضر هدف الانتصار وسيتم تعديل الأوضاع في اللقاء الثاني. في ذات المجموعة يلعب منتخب أوروغواي مع الرأس الأخضر. المنتخب المصري من جهته يعد التألق في المباراة الأولى في مواجهة منتخب بلجيكا لحساب المجموعة السابعة، مباراة انتهت على التعادل بهدف لكل فريق، سجل فيها منتخب مصر عن طريق تسديدة رائعة من إمام عاشور وهدف عكسي في النصف الثاني. مصر تلعب في مواجهة نيوزيلندا صاحبة النقطة والمتعادلة من جهتها في المباراة الأولى مع إيران. إيران بدورها تلعب في مواجهة منتخب بلجيكا التي سيغيب عنها الجناح المتألق جيريمي دوكو بسبب المرض. في نتائج الجولة الثانية أيضا، انتصار المغرب رابعة العالم في النسخة الماضية بهدف دون رد من اسكتلندا في لقاء حساب المجموعة الثالثة. إسماعيل صيباري هدف ثاني في رصيده في المونديال، ويحقق النقاط الثلاث للوصول الأطلسي الذين اقتروا من التأهل بأربع نقاط. المدرب محمد وهبي بعد لقاء المغرب:
5: نعم، نحن سعداء بالنتيجة فقد حصلنا النقاط الثلاث، وكان هذا هو هدفنا الرئيسي. أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا طوال المباراة حيث سيطرنا عليها، فعندما لا تسجل هدفا ثانيا عليك بالطبع أن تدافع، وبالنظر إلى أسلوبهم الهجومي المكثف وكرتهم الطويلة فأنا راض جدا عن الأداء.
4: المغرب ثاني على المجموعة خلف البرازيل التي تعادلت معها في اللقاء الأول. البرازيل انتصرت من جهتها بثلاثية على هايتي، لقاء شهد إصابة لجناح المنتخب البرازيلي رافينيا الذي سيغيب على الأقل عن مباراة اسكتلندا المقبلة. رافينيا تعرض لإصابة الفخذ الأيمن وخضع صاحب 29 سنة الفحوصات أكدت وجود تمزق عضلي، مما يضع الشكوك حول إكمال لاعب برشلونة للمونديال، وسيخضع لعلاج مكثف عن طريق الطاقم الطبي للسيليسا وبهدف التعافي والعودة للمشاركة مع الفريق. انتهت أخبار رياضة، إلى اللقاء.
1: من الرياضة إلى تذكير بعنوان الأخبار معك هادي بوبطان.
2: مفاوضو إيران وفانس في سويسرا لمحادثات سلام تنفيذا لمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. إيران أعلنت إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على التصعيد الإسرائيلي الدامي في لبنان، ونتنياهو قبل الهدنة بضغط أمريكي لعدم التشويش على مفاوضات سويسرا. 10 قتلى على الأقل جراء ضربات إسرائيلية في غزة، بينهم مصور صحفي لقناة الجزيرة. زيلينسكي يحذر من هجوم روسي وشيك واسع النطاق على أوكرانيا. وميلوني في إيطاليا ترد على ترامب مع تصاعد خلافهما بشأن صورة في قمة السبع.
0: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم.
2: المدونة فيما يلي: مدونة اليوم جمانة حداد، نكاية بالإحباط.
6: في الأمس أعدت قراءة بعض مما كتبته خلال الأشهر الفائتة فانزعجت. انزعجت من نفسي وانزعجت لنفسي. لماذا؟ لأن القسم الأكبر من تلك النصوص والمقالات يطفح بالحزن والخيبة والخوف والغضب والإحباط، الإحباط خصوصاً. في اختصار، شعرت إذ أقرأ بأن كلماتي عبارة عن نق متواصل، ما من طريقة أخرى لوصفها. طبعاً أعرف أني لا ألام، فمن مثلي اختبر ما اختبرته في هذه المرحلة وقبلها في غالبية مراحل حياتي يكون بطلاً أو حتى إنساناً خارقاً إذا لم يشتكي من حين إلى آخر. ولكن فكرت، فلأحاول أن أغير المعزوفة لمرة لعل النتيجة تتغير. لأجل ذلك قررت اليوم أن أعبر عن امتناني نكاية بكل لحظة إحباط عشتها. أنا ممتنة لجميع الذين يمنحونني حبهم يوميا، وممتنة أيضا لجميع الذين يتيحون لي أن أحبهم وهم لا يقلون عن الفئة الأولى أهمية عندي، لأن الحب إذ يعطى يكاد يكون أطيب من الحب إذ يؤخذ. ممتنة للذين يؤمنون بي ويقفون إلى جانبي ويساندونني في أصعب الظروف. ممتنة للكرماء والنزهاء والطيبين. ممتنة لكل من وما يلهمني ويحفزني، الكتب، الأفلام، القصائد، الأغنيات، الأماكن، رفاق الدرب، الألم الذي شهدت عليه والألم الذي عانيته. ممتنة لكل عناق أتلقاه ولكل قبلة أعطيها. ممتنة للغرباء الذين يبتسمون لي مجانا من دون أي سبب. ممتنة للحظات الصفاء التي اختبرتها وأختبرها رغم الرعب، رغم الحروب، رغم الشكوك، رغم القرف، رغم الوجع الذي ينهشني. ممتنة لنعمة عقلي وما يحقق، وممتنة لنعمة جسدي وما يحتمل. ممتنة لكل مرة أقهقه فيها كطفلة. ممتنة أيضا وخصوصا لأصدقاء الذين يحتملون أسوأ ما في ورغم ذلك لا يديرون ظهورهم لي ولا يهربون مني. ختاما، لن أتظاهر بأن العالم بخير، العالم ليس بخير. لن أدعي أن وجعي أقل مما هو عليه، لكنه اليوم لن ينتصر وحده. اليوم أريد أن أترك للامتنان الكلمة الأخيرة. جمانة حداد.
7: أبراج مونتي كارلو الدولية.
1: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبو. صباح الخير.
8: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
1: إبراهيم، منعرف من امبارح أنه القمر بعده موجود في برج العذراء، لكن ما هي الزوايا التي يشكلها اليوم؟
8: نعم، القمر موجود في العذراء لآخر يوم، وبالنسبة للزوايا عندي 4 زوايا مشكلها القمر. لكن قبل ما أذكرها، في خلو مسار جاي بالمساء الساعة 6:33 وبيستمر لغاية الساعة 10:05 ليلا، طبعا حوالي 3 ساعات و3/4. بخلال هاي الفترة ممنوع نقوم ولا بأي خطوة جديدة أو مشروع جديد. بحر النهار مفتوح المجال قدامنا. هلا الزوايا الأربعة اللي ذكرتها، أول واحدة جاية الساعة 10 سيكستايل 60 مع عطارد. هاي بتعزز من قوة الفكر والإدراك الجيد للأمور، والذاكرة بتكون نشطة. الثانية تراين، يعني 120 مع المريخ، جاية الظهر الساعة 12، تعطينا حافز لمكسب مالي وبساعدنا نحافظ على صحتنا. اللي بعديها جاية الساعة 6:30 بالمساء سيكستايل بين القمر المشتري، تساعد في تعزيز الروابط العائلية، وكمان هاي تعطينا فرصة لمكسب مالي. آخر زاوية جاية الساعة 11 بالليل الجاية، تربيع بين القمر والشمس، بتدخلنا في صراع بين المشاعر والأفكار.
1: هل من تحرك للكواكب في هذا اليوم؟
8: طبعا تحرك مهم جدا، وبيحدث كل شهر مرة في الشهر، اللي هو الشمس. الشمس هلا بدها تترك الجوزاء وتنتقل إلى السرطان الساعة 9:24 من هذا الصباح، وراح تفضل هناك لغاية مساء 22 من شهر يوليو تموز.
1: ماذا يعني ذلك إبراهيم، وكيف يؤثر علينا جميعا؟
8: هلا بستعرض لك كل برج، بنشوف اي مجالات اللي راح تشغلوا. الحمل مثلا راح يستفيد اكثر شيء باموره البيتيه والعائليه والعقاريه، بيعزز العلاقه مع افراد العائله. الثور تكتر عنده الاتصالات والتنقلات، بيعزز العلاقه مع الاخوه والجيران، في منهم بيشتري حاجه ثمينه. الجوزاء مكاسب مالية مختلفة متعددة متنوعة، أغلبها بتيجي من العمل أو عمل إضافي، وممكن يستردوا مبلغ من المال بدهم إياه من قبل. السرطان تدريجيا كل واحد منهم عندما يجي عيد ميلاده بيفتح صفحة جديدة، بيكون أكثر نشاط أكثر حيوية. الأسد مع الأسف هو اللي بيدفع الثمن هون، لأنه الشمس أوريدي بدها تنتقل إلى السرطان اللي هو بيت المتاعب بالنسبة له، فمطلوب من مواليد برج الأسد كافة يديروا بالهم في الفترة الجاية، واللي طالعوا أسد طبعا يديروا بالهم على صحتهم. العذراء، العذراء عكس الأسد بيكون عنده نشاط اجتماعي ومليان طاقة مليان نشاط، بيشاركوا بعدة حفلات أو مناسبات سعيدة. الميزان، الميزان تركيزه بيكون على العمل والمركز الاجتماعي، تتاح له فرصة للدفع بمصالحه في مجال العمل. العقرب ينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، والتجار بيستفيدوا في عمليات الاستيراد والتصدير، في منهم بيتابع قضية قضائية أو موضوع الهجرة. القوس، بيكون في مكاسب مالية بتيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث. الجدي بينجحوا في تعزيز الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الدلو بنقول له دير بالك على صحتك، لأن العمل راح يتراكم قدامك طوال الوقت، في عندك شهر كامل تقريبا، واللي بيبحث عن عمل الفرصة بتكون متاحة. أخيرا الحوت بيجتاز فترة حلوة فيها حظ في العاطفة وفي المال.
1: هذا من تأثير وجود الشمس في برج السرطان من اليوم وحتى 22 من يوليو تموز. والآن لنرى كيف سيؤثر القمر علينا في هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
8: نعم الحقيقة اليوم مش بهم بارح لأنه القمر ما غير موقعه، لساته بيلعب رأس زي ما قلت في البداية. إذا مولود برج الحمل اليوم كمان مضغوط في مجال العمل، لكن المضغوط أكثر اليوم هم مواليد شهر أبريل نيسان، يحاولوا إنجاز اللي بيقدروا عليه بدون ما يبالغوا في الجهد الجسماني، لأنه شفنا الشمس بدها تنتقل للسرطان، مش عم تشحنهم بالطاقة زي ما كانت في الفترة السابقة. اللي بيبحث عن عمل الفرصة متاحة قدامه، وبتتم الأجواء الرومانسية دافية عند الحمل.
1: هل الثور أفضل من الحمل؟
8: نسبياً إنه مش مضغوط من ناحية العمل، نعم هذا صحيح، وعنده رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة. بيجيهم خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم، وبالنسبة لمواليد برج الثور بيقدروا مارسوا نشاطات فنية وأدبية، ولكن أدبية ناجحة معهم أكثر.
1: بتمنى أخبار حلوة للجوزاء أيضاً.
8: الجوزاء لاحظنا عليه من امبارح وكمان اليوم مشغول في تنظيم البيت، مثلا أمور البيتية العائلية العقارية، عنده فرصة يتقرب من أفراد العائلة، إذا في أي مشكلة ممكن تنحل بسهولة، ممكن يدخلوا التغييرات المطلوبة على المسكن، أو ممكن يقوموا بصفقة عقارية بيع أو شراء. بالنسبة للجوزاء من اليوم الطالع أفكارهم راح تكون من صب أكثر شيء حول أفضل الطرق لكسب المال.
1: كيف أمور السرطان؟
8: السرطان نشط في الحركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، مقابلات، أغلبها لمسافات قصيرة. ممكن يكون في عندهم رحلة مثلا جوا البلد لمسافة قصيرة نسبيا، مش خارج البلد، هذا اللي أنا بقصده. كمان ممكن يجتازوا امتحان أو يجروا مقابلة، بيعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عملهم بيستفيدوا في عملية البيع.
1: الأسد،
8: الأسد مركز على الميزانية وعنده فرصة لمكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. كمان كوكب الزهرة عامل منهم، يعني شكلهم جميل وجذاب لأفراد الجنس الآخر. وخبر تاني بالنسبة للأسد هون إنه الفترة هاي في قسم منهم عماله بينجذب نحو الأمور الغامضة في الحياة في محاولة لإدراكها.
1: نوصل إلى بطل الأبراج العذراء.
8: العذراء من امبارح واليوم مسيطر على زمام الأمور، ودخول الشمس اليوم للسرطان هذا بيزيده همة ونشاط وحيوية وقدرة على مواجهة مشاغله. شعبيته في تصاعد، الأضواء مسلطة عليه، بإمكانه يعني في بحر النهار يبادر بخطوة جديدة للدعم من مركزه الاجتماعي، وبنلاحظ أنه أفكاره مقبولة عند الأصدقاء.
1: أبرز ما عند الميزان.
8: مع مزيد الأسف الميزان امبارح واليوم مش الفترة المثالية بالنسبة له، لسه نوع من التعب مسيطر عليه، فبنقول له ما في مخاطر بالمعنى الصحيح، لكن التعب والملل هو اللي مخليه مش عم بينجز كل الأعمال اللي ناوي يقوم فيها. حاول فقط الشيء الضروري والعاجل وأن يخلد للراحة. في تغيير إيجابي جاي الليلة هاي جاية على الطريق، تقريبا من الساعة 10 بالليل بيتغير كله للأحسن، وبيجهز نفسه ليومين حلوين جايين على الطريق.
1: العقرب أفضل منه اليوم؟
8: نعم هذا كلام صحيح، العقرب أفضل من الميزان وعنده نشاط اجتماعي، قادر في هذا اليوم أنه يحقق أمنية بمساعدة صديق، أو ممكن يشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة. بالنسبة للعقرب الأكاديميون لساتهم عم بيستفيدوا في مجال الدراسة والتدريس، وبتم قدام العقرب فرص حلوة في مجال العمل.
1: القوس،
8: القوس هم اللي مركزين أكثر شيء على العمل مثل امبارح، قدامهم فرصة حلوة لمن يبحث عن عمل، واللي بيشتغل كموظف بيقدر يتقرب من المسؤولين إذا في له مطلب عادل بيطلع بنتيجة، واللي بيشتغل بشكل حر مستقل بده يعمل تغيير جذري على طبيعة عمله بإمكانه يقوم بهاي الخطوة. وبنلاحظ على مواليد برج القوس إنه الأجواء الرومانسية كانت وما زالت دافية.
1: كيف أمور الجدي اليوم؟
8: الجدي بسمع خبر حلو من مسافة بعيدة، كمان بينشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة، في منهم بتابع قضية قضائية. إذا صدر القرار اليوم على الأغلب بيكون لصالحهم. بالنسبة لمواليد برج الجدي عندهم رغبة شديدة للتقرب من الأحباء، بس الأجواء الرومانسية مش كتير دافية. أفكارهم مقبولة عند الطرف الآخر كشريك عمل.
1: الدلو،
8: الدلو مشغول في عادة تنظيم أمور المالية المشتركة، وما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، يعني هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض، بس المستفيد أكثر اليوم هم مواليد شهر فبراير شباط. في نفس الوقت بنقول لكافة مواليد برج الدلو، ديروا بالكو يا صحتكو يا صحة إنسان عزيز عليكو، بتكون بحاجة للرعاية أكثر لاحتمال الأكبر صحتهم هم.
1: يبقى لنا الحوت.
8: الحوت مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الحقيقة الأجواء الرومانسية مش كتير مشجعة، ولكن إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ومع ذلك حتى لو كانت ناجحة وفي رغبة لإتمام خطبة أو زواج ممنوع منعا باتا. وكمان بالنسبة للحوت بنقول له في بحر نهار بإمكانك توقع عقد تجاري تستفيد منه.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
8: اخترت شخص اسمه ماني تشاو، هذا مغني فرنسي من أصل إسباني بيغني بتسع لغات منها الفرنسية والعربية.
1: مزبوط، مشهور هون بفرنسا. كل حال شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
8: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
8: باي باي.

0: تمام 7 بتوقيت العاصمة الفرنسية. نشرة إخبارية 4 وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو أعدتها وتقدمها لميس زين الدين. تفضلي لميس.
1: شكرا ريتا، أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ النشرة بالعناوين. الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. طهران تعلن إعادة أغلاق مضيق هرمز والولايات المتحدة تنفي إغلاقه. نتنياهو يصدر تعليمات بوقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد عدم انسحاب قواته. أكثر من 10 قتلى في غزة من بينهم مصور صحفي. بعد هجوم روسي عنيف زيلينسكي يحذر من ضربات روسية واسعة على بلاده. الأمم المتحدة تبدي مخاوف بشأن قوانين الهجرة الأوروبية الجديدة.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: على وقع رسائل النار والتهدئة وبينما تتواصل الضربات الإسرائيلية في لبنان، تنطلق اليوم جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، حيث حطت طائرة المفاوضين الإيرانيين وذلك قبيل ساعات من وصول نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس. وكانت إيران أعلنت أنها ستعيد إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية ردا على مواصلة إسرائيل لشن هجمات دامية في جنوب لبنان. المزيد من التفاصيل طهران مع علي الباشا.
3: مقر خاتم الأنبياء أعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على عدم التزام واشنطن بتعهدها في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. وأكد أن إعادة إغلاق المضيق خطوة أولى سيتبعها بخطوات أخرى ما لم تلتزم واشنطن بتعهداتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن مذكرة التفاهم تنص صراحة على تنفيذ فوريا لخمسة بنود قبل بدء المفاوضات. نفذ منها رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز، لكن لم تلتزم واشنطن بالبند الأول والأهم في مذكرة التفاهم بالنسبة لطهران. إسماعيل بقائي قال نحن لم نوقع اتفاقا لا ينفذ، والالتزام بالاتفاق سوف يكون خطوة بخطوة. يأتي هذا في وقت يجري فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين. وأعلنت الخارجية الإيرانية مغادرة الوفد الإيراني المفاوض برئاسة محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عرقشي الإيرانية متوجها إلى سويسرا لعقد أول اجتماع مع الوفد الأمريكي في إطار المفاوضات المقرر استمرارها لمدة 60 يوما. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن الاجتماع الأول سيقتصر على سماع ما لدى الطرف الآخر وكيف سوف يلتزم بالتعهدات التي قطعها على نفسه. إسماعيل بقائي قال إن مذكرة التفاهم هي نص متكامل وعدم الالتزام بأي من بنودها سيعرض الاتفاق برمته لمأزق حقيقي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
1: عقب إعلان إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز قال الجيش الأمريكي إنه في حال يقظة، بينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده قد تفرض رسوما في مضيق هرمز إذا فشلت المفاوضات مع إيران مع انتهاء وقف إطلاق النار المعلن لمدة 60 يوما. وقبيل توجهه إلى سويسرا قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه يعتقد أنه سيتم إحراز تقدم في القضية النووية كما في قضية وقف إطلاق النار في لبنان، مشيرا إلى أن الأمر في لبنان معقد إذ يتعين إدارته باستمرار لضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان. في الجانب الإسرائيلي أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس تعليمات للجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، إلا أن نتنياهو شدد على أن قوته لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها. من القدس زياد حلبي.
4: تحت وطأة ضغط أمريكي كبير لعدم التشويش على مفاوضات جنيف مع إيران، أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق مصادر عسكرية بوقف إطلاق النار في جنوب لبنان والرد فقط على الهجمات. لكن نتنياهو المحرج من الانتقادات داخل إسرائيل أقر وقف النار من جهة وصار على الخروج عبر إحاطات على لسان مسؤول سياسي رفيع المستوى هذه المرة، مؤكدا أن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية داخل جنوب لبنان وأن الجيش سيواصل الرد بقوة على أي هجوم من حزب الله. وأضاف أن الجيش هاجم خلال اليومين الماضيين 300 هدف تابعا للحزب وقتل نحو 100 من عناصره. إسرائيل التي تنتشر قواتها شمال الليطاني وتسعى للاحتفاظ بالمنطقة الصفراء تخشى أن تفضي الضغوط الأمريكية المرتبطة بالمحادثات مع إيران إلى دفعها نحو انسحاب من جنوب لبنان، ويأتي ذلك في وقت قتل قتل فيه جندي من وحدة كوماندوز إسرائيلية وأصيب 13 آخرون بينهم قائد الوحدة بجروح خطيرة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: الجيش الإسرائيلي الذي وصف هجمات حزب الله بأنها انتهاكات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار قال إن قوته لا تنفذ ضربات استباقية وإنما تعمل بشكل دفاعي داخل المنطقة الأمنية المعلنة في جنوب لبنان. على الجبهة اللبنانية يسود ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية بعد إعلان إسرائيل وقف إطلاق النار، هذا وقد شهدت مدن عدة في جنوب وشرق لبنان ضربات إسرائيلية وخلفت عددا من القتلى والجرحى. تفاصيل ميدانية مع فالنتينا سمعان من جنوب لبنان.
5: هدوء حذر يسود الجنوب والبقاع الغربي بعد يوم عنيف شهد ما لا يقل عن 180 استهدافا على أكثر من 25 بلدة، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 30 قتيلا بينهم عسكريان وأكثر من 40 جريحا، وذلك بعد تلقي الجيش الإسرائيلي أمرا بوقف إطلاق النار من دون الانسحاب من مناطق سيطرته ليبقى مرتفع علي الطاهر العنوان الأبرز في المعركة بعد الإعلان عن محاصرة عشرات المقاتلين من حزب الله في أنفاق تحت أرضه. حزب الله سجل ما لا يقل عن 300 خرق في اليومين الماضيين، وحمل إسرائيل مسؤولية انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار رافضاً ما تسعى إسرائيل لتثبيته من حرية الحركة للاستمرار باستهدافاتها، مؤكداً حقه في الدفاع عن أرضه ومواجهة الخروقات المستمرة. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونتي كارلو الدولية.
1: وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن غارة جوية إسرائيلية دمرت فرع مصرف لبنان المركزي في النبطي، مشيرة إلى أن الضربة أحدثت أضراراً جسيمة لكنها لم تسفر عن قتلى أو جرحى. التصعيد العسكري الإسرائيلي طال قطاع غزة، حيث أفاد الدفاع المدني بمقتل 10 أشخاص على الأقل، من بينهم المصور الصحفي أحمد وشاح. من غزة، وسام أبو زيد.
6: من غزة شمالا وصولا إلى خان يونس جنوبا ومرورا بوسط القطاع، صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة عملياته العسكرية مخلفا 10 قتلى وعددا من المصابين في سلسلة غارات جوية وعمليات إطلاق نار استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة. وبحسب المصادر الطبية الفلسطينية فإن من بين الضحايا مصورا صحفيا قتل مع شخصين آخرين في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج وسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب إلى 262 صحفيا. وعلى المحاور الشرقية التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية برا، أصيب عدد من النازحين المتواجدين بالقرب من الخط الأصفر جراء إطلاق الرصاص الحي في وقت لم تتوقف فيه عمليات نسف المباني وإحداث أضرار جسيمة في عشرات المنازل والمنشآت الأخرى، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الزوارق الحربية على المنطقة الساحلية الغربية. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: من جهته الجيش الإسرائيلي قال إن الصحفي أحمد وشاح تابع لحركة حماس من دون تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام، كما أعلن الجيش مقتل 5 من جنوده في القطاع منذ إعلان الهدنة. في الشأن السوري، أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم وقع قرب مدينة منبش في محافظة حلب شمال شرق البلاد أدى إلى مقتل جنديين سوريين. هذا الهجوم يأتي في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها هذا التنظيم منذ فبراير شباط. وتقول مصادر عسكرية وأمنية سورية إن الحكومة توسع نطاق سيطرتها على أجزاء من شمال سوريا وشرقها، وذلك منذ أن بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من بعض المواقع في تلك المنطقة. في العراق، فوضت القوى السياسية الشيعية والسنية رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لاختيار شخصية وزيري الداخلية والدفاع في الحكومة الجديدة. يأتي ذلك بالتزامن مع رسالة أمريكية متشددة إلى الزيدي حول نزع سلاح الفصائل وفك ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني. المزيد مع مراسلنا في بغداد، باسل محمد.
7: الرسالة الأمريكية الجديدة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حول ملف نزع سلاح الفصائل والعلاقة العراقية الإيرانية وصفت بالمتشددة. حسب معلومات لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الرسالة الأمريكية تتضمن إجراءات عملية حول الفصائل وإيران، أهمها فك ارتباط الفصائل بالحرس الثوري الإيراني بصورة نهائية، وألا تكون هناك علاقات خارج سلطة الحكومة العراقية بين الحشد الشعبي والإيراني الإيرانيين، وبموجب الرسالة الأمريكية على رئيس الحكومة العراقية حصر العلاقات العراقية الإيرانية في مجال الدفاع والأمن بوزارتي الداخلية والدفاع والأجهزة الاستخباراتية العراقية رسمية، كما يحظر على قادة الحرس الثوري الإيراني دخول العراق دون تنسيق وموافقة السلطات العراقية. وتريد واشنطن وفق معلومات اللجنة الأمنية البرلمانية تعزيز التنسيق الاستخبارات العراقي الأمريكي حول أنشطة إيران في تمويل الجماعات التي تصنفها الولايات المتحدة كجماعات إرهابية في الشرق الأوسط. ائتلاف الزعيم السياسي السني محمد الحلبوسي شكك بقدرة الزيدي على تنفيذ المطالب الأمريكية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو، الدولية.
1: تواصلون الاستماع إلى نشرة السابعة صباحا من إذاعة مونتي كارلو الدولية. إلى الشأن الأوكراني، حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا لضربة واسعة جديدة على أوكرانيا خلال الساعات المقبلة، داعيا المواطنين إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية واتخاذ إجراءات السلامة. يأتي ذلك بالتزامن مع هجوم روسي أوقع قتلى وجرحى في زابوريجيا جنوبي البلاد. محمد زاوي من كييف.
8: ساعات دامية عاشتها زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، حيث لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 10 آخرون نتيجة هجوم روسي باستخدام 9 قنابل جوية موجهة وفق الإدارة العسكرية. تزامن الهجوم مع استمرار الضربات بالمسيرات، إذ قالت السلطات إن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي للأهداف الروسية. تأتي هذه الضربة في سياق تصعيد روسي متواصل ضد زابوريجيا ومحيطها، وفي الوقت الذي حذر فيه الرئيس زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة جديدة على أوكرانيا خلال الساعات المقبلة، داعيا المواطنين إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية. أضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا لا تظهر استعدادا حقيقيا لوقف الحرب، رغم أن كل المقترحات والفرص الواقعية للحوار موجودة منذ فترة على الطاولة. يؤكد زيلينسكي أن عرض أوكرانيا لعقد لقاء مباشر مع روسيا بصيغة أوكرانيا روسيا وبدعم من الشركاء لا يزال قائما، مشددا على أهمية إنهاء الحرب عبر سلام حقيقي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: هذا وأكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أن بلاده طورت طائرات مسيرة جديدة بعيدة المدى قادرة على إصابة أهداف على بعد أكثر من 3000 كيلومتر، مشيرا إلى أن قوته قصفت مصفاة نفط في منطقة تيومين الروسية على بعد أكثر من 2000 كيلومتر من أوكرانيا. في ملف الهجرة، أعربت الأمم المتحدة عن أسفها الشديد إزاء القانون الأوروبي الجديد الذي يسمح بإعادة مهاجرين إلى بلدانهم، لافتة إلى أنه لا يمكن للدول الأوروبية نقل واجباتها إلى دول ثالثة. وحذرت المنظمة من أن قانون الترحيل الأوروبي الجديد قد يعرض المهاجرين لخطر انتهاكات حقوق الإنسان. منى دويبية.
9: أثار القرار الأوروبي لترحيل المهاجرين تنديداً أممياً، حيث حذر المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دول الاتحاد الأوروبي من خطورة نقل مسؤولياتها القانونية والحقوقية إلى دول ثالثة، وأكد أن احتجاز أشخاص في أوضاع هشة بمن فيهم الأطفال خارج أراضي الاتحاد ينطوي على مخاطر كبيرة، خصوصاً في حال غياب الضمانات القانونية وآليات الرقابة الفعالة. مخاوف الأمم المتحدة تتركز أساساً حول احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي الذي يمنع إعادة أي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد أو التعذيب أو لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. كما تشدد المنظمة على ضرورة أن تستند قرارات الترحيل إلى تقييم فردي لكل حالة، وألا تنفذ قبل استكمال جميع إجراءات الطعن القانونية المتاحة. في المقابل، تدافع المفوضية الأوروبية عن القانون باعتباره محاولة لمعالجة مشكلة مزمنة تتمثل في ضعف تنفيذ قرارات الترحيل داخل الاتحاد الأوروبي.
1: إلى ذلك، شدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك على ضرورة تبني مقاربة تأخذ في الاعتبار مساهمة المهاجرين في الاقتصاد والمجتمعات الأوروبية. نهاية هذه النشرة، وتذكير بالعناوين. الولايات المتحدة وإيران تستعدان لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا. طهران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز والولايات المتحدة تنفي إغلاقه. نتنياهو يصدر تعليمات بوقف إطلاق النار في لبنان ويؤكد عدم انسحاب قواته. أكثر من 10 قتلى في غزة من بينهم مصور صحفي. بعد هجوم روسي عنيف، زيلينسكي يحذر من ضربات روسية واسعة على بلاده. الأمم المتحدة تبدي مخاوف بشأن قوانين الهجرة الأوروبية الجديدة.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: إلى أحوال الطقس في أفريقيا ريتا.
0: والبداية من العاصمة السودانية الخرطوم، طقس مشمس بالإجمال، حرارة 45 درجة. نواكشوت مشمس بالإجمال، حرارة 38 درجة. الرباط مشمس بالإجمال، حرارة 27. جزائر العاصمة غائم جزئيا، حرارة 33 درجة. تونس العاصمة مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة. طرابلس ليبيا مشمس، الحرارة 29. في القاهرة الطقس مشمس بالإجمال، حرارة 34 درجة. دكار مشمس، الحرارة 28. وأخيرا في أبيجان مطر اليوم، الحرارة 24 درجة.
1: إلى قراءة في المجلات الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع مع نجوى بن مبارك. نجوى، تبدأين بمجلة نوفيل أوبس التي تساءلت لماذا أغلقت إيران مضيق هرمز، تصعيد محسوب أم ورقة ضغط؟
10: بالفعل لميس، المجلة ترى أن قرار إيران إغلاق مضيق هرمز لا يقرأ كإجراء عسكري معزول، بل كخطوة تصعيدية مدروسة تهدف إلى إعادة فرض شروطها في مواجهة خصومها الإقليميين والدوليين. ويعتبر كاتب المقال أن طهران تستخدم واحدا من أهم الممرات البحرية في العالم كورقة ضغط استراتيجية في ظل تعثر المفاوضات مع الولايات المتحدة حول الملف النووي، كما يشير إلى أن هذا التصعيد يهدد بإضعاف أي مسار تهدئة قائم ويدفع المنطقة نحو دورة جديدة من الردود المتبادلة. ويخلص الكاتب إلى أن إغلاق مضيق هرمز لا يهدف فقط إلى الرد على التطورات العسكرية، بل إلى تحسين موقع إيران التفاوضي، رغم أن هذه المقاربة تنطوي على مخاطر كبيرة قد تتجاوز حدود المنطقة لتطال استقرار أسواق الطاقة العالمية.
1: في مجلة الإكسبرس نقرأ مقالا تحت عنوان النووي الإيراني، مهمة ترامب المستحيلة.
10: المجلة تطرقت إلى تعقيدات المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران حول الملف النووي، مشيرة إلى أن المهمة تبدو بالغة الصعوبة، خاصة مع غياب الثقة بين الطرفين واعتماد واشنطن على معلومات استخباراتية محدودة بعد غياب خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن المواقع الإيرانية، إلى جانب أن إيران تمتلك مخزونا كبيرا من اليورانيوم المخصب، ما يجعل عملية تخفيف التخصيب معقدة تقنيا. ورغم تأكيد الاتفاق على عدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، يرى خبراء أن طهران ستواصل سياسة الغموض النووي وتطوير قدرات مزدوجة الاستخدام. كما أوضحت المجلة أن الخلاف الرئيسي يدور حول مستقبل تخصيب اليورانيوم ومدته، إضافة إلى رفع العقوبات الدولية، بينما تبقى البنية التحتية النووية الإيرانية المتضررة عاملا يزيد من تعقيد التحقق من الالتزامات. وخلصت الإكسبرس إلى أن فرص نجاح الاتفاق محدودة، وأن فشل المفاوضات قد يعيد التوتر إلى التصعيد العسكري في المنطقة.
1: نجوى، تتوقفين في مجلة لوبان عند تحقيق من قلب مدينة النبطية بجنوب لبنان بعنوان اللبنانيون بين القصف والغياب عن القرار.
10: نعم، المجلة تنقل في هذا التحقيق مشاهد دمار واسعة رغم الإعلان عن وقف إطلاق النار. ويعرض المقال معاناة الأهالي الذين عادوا مؤقتا إلى منازلهم ومحالهم المدمرة لإنقاذ ما تبقى من ممتلكاتهم في وقت تستمر فيه الغارات والاشتباكات في محيط المدينة. كما ينقل آراء متباينة بين مؤيدي ومعارضي حزب الله، فبينما يرى البعض أن الحزب يقاوم إسرائيل وحمله آخرون مسؤولية جر لبنان إلى حرب جديدة. وبحسب الكاتب فإن الحزب يستغل فترات الهدوء لإعادة تنظيم قواته واستعادة القتلى، بينما تواجه المستشفيات وفرق الإغاثة أعباء متزايدة وسط نقص الإمكانيات. ويخلص المقال إلى أن كثيرا من اللبنانيين يشعرون بأنهم ضحايا صراع تتداخل فيه مصالح إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، وأنهم يدفعون ثمن حرب لا يملكون قرارها، فيما تنتظر المناطق المنكوبة عملية إعادة إعمار طويلة وشاقة.
1: مجلة جون أفريك نشرت مقالا يحمل عنوان موريتانيا وسر الاستثناء الأمني في مواجهة الجهادية بالساحل.
10: تبدو موريتانيا حالة استثنائية في منطقة الساحل المضطربة، تقول مجلة جونافريك، إذ نجحت منذ أكثر من عقد في تجنب أي هجوم جهادي كبير رغم انتشار الجماعات المسلحة في دول الجوار. ويعود هذا الاستثناء الأمني إلى مزيج معقد من الإجراءات العسكرية الصارمة والآليات الاجتماعية والدينية التي تعتمدها الدولة. وتشير المجلة إلى أن السلطات الموريتانية اعتمدت مقاربة أمنية استباقية تقوم على مراقبة الحدود الطويلة مع مالي وإنشاء مناطق عسكرية مغلقة واستخدام الاستخبارات والطائرات المسيرة لرصد التحركات المشبوهة في الصحراء، كما تستند الاستراتيجية إلى شبكة محلية من السكان والوسطاء الذين يشكلون عنصرا غير رسمي في منظومة الاستخبارات. لكن المقاربة الموريتانية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل تشمل أيضا بعدا دينيا واجتماعيا عبر ضبط الخطاب الديني داخل المساجد وإطلاق برامج لإعادة تأهيل المتشددين، إضافة إلى استثمار البنية الاجتماعية التقليدية التي تجعل من الصعب على الجماعات الجهادية إيجاد حاضنة محلية. وتخلص جونافريك إلى أن نجاح موريتانيا في احتواء التهديد لا يعني زواله، بل يعكس توازنا هشا يعتمد على يقظة دائمة.
1: نجوى، تختمين هذه الجولة بمقال في مجلة ماريان بعنوان نفوذ خارجي في قلب السياسة الفرنسية من الجزائر إلى قطر والصين.
10: نعم لميس، المجلة تناولت ظاهرة نفوذ بعض السياسيين الفرنسيين الذين يتهمون بأنهم يعملون بشكل مباشر أو غير مباشر كروابط تأثير لصالح قوى أجنبية من الجزائر إلى الصين وقطر وروسيا وإسرائيل وأذربيجان. في الملف الجزائري تبرز أسماء مثل صابرينا سبايحي وسيغولان رويال وكذلك النائبة ريما حسن، حيث يتهم بعضهم بتبني خطاب سياسي ينسجم مع روايات السلطة الجزائرية. أما في الملف الإسرائيلي فيشار إلى النائب السابق مائير حبيب وخليفته كارولين يدان بوصفهما من المدافعين الشرسين على سياسات إسرائيل. وفي ملف قطر يسلط المقال الضوء على شخصيات مثل نيكولا ساركوزي وراشيدا داتي ودومينيك دوفيلبان مع شبهات تتعلق بنفوذ اقتصادي ودبلوماسي واسع، كما يتناول نفوذ أذربيجان عبر ما يسمى دبلوماسية الكافيار والعلاقات الوثيقة بين بعض السياسيين الفرنسيين وروسيا والصين مثل فرانسوا فيون وتيغي مغياني وجون بيير غافارين. خلاصة المقال أن السياسة الفرنسية أصبحت ساحة تنافس نفوذ دولي، حيث يتداخل الخطاب السياسي بالمصالح الجيوسياسية والاقتصادية، ما يثير جدلا واسعا حول حدود الاستقلالية السياسية في فرنسا.
1: نجوى بن مبارك، شكرا لك، كنت معنا في قراءة في المجلة الفرنسية الصادرة هذا الأسبوع.
2: مباشر مع مراسل.
1: بمناسبة اليوم الدولي للاجئين، أطلق المعهد الألماني لحقوق الإنسان تحذيرات لحكومة المستشار فريدريتش ميرتس والاتحاد الأوروبي من تزايد مخاطر تهديد حقوق اللاجئين واحترام بند الحماية الذي تنص عليه اتفاقية جنيف. تحذيرات تتزامن مع ارتفاع أعداد المرحلين مع بدء سريان الميثاق الأوروبي للجوء. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل مونت كارلو الدولية من برلين منصف سليمي. منصف، صباح الخير.
11: صباح الخير لميس.
1: منصف، ما هي المحاذير التي تثير قلق المعهد الألماني لحقوق الإنسان بشأن أوضاع حقوق اللاجئين في ألمانيا؟
11: في بيان أصدره المعهد الألماني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، أطلق المعهد تحذيرات لحكومة المستشار فريدريش ميرس من انتهاكات لاتفاقية جنيف لحماية اللاجئين، معتبرا أن عمليات الترحيل القسرية لأشخاص مهددين في بلدانهم بالاضطهاد تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان لحساب إجراءات تشديد حماية الحدود والتسديد والتزايد رفض طلبات اللجوء وعمليات الترحيل المتزايدة. تحذيرات المعهد الألماني لحقوق الإنسان سبقتها أيضا انتقادات من منظمة Human Rights Watch الأمريكية غير الحكومية، وهي انتقادات موجهة بالأساس للحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي أيضا على خلفية تداعيات متزايدة وملحوظة مع بدء سريان الميثاق الأوروبي للجوء.
1: نعم منصف، ما هي

0: سعاد ماسي ضيفة برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. طبعا نتحدث اليوم معك عن ألبوم زاغات. أعود إلى الألبوم مرة أخرى، ولفتت نظري الصور، صور سعاد ماسي في كتيب الصغير داخل الألبوم الترويجي طبعا للألبوم، نجدك مع الضفائر الإفريقية. لماذا هذا اللوك؟ لماذا يعني هذا ستايل الأسلوب؟
1: أنا في الأول كنت في عطلة وحبيت أعمل ضفائر إفريقية، قلت لمدة شهر ولاحظت بطريقة غريبة إن النظرات بعض الناس اللي كانت تزعجني ففهمت إنه نوع من العنصرية يعني للأفارقة ما كنتش نحسه في الأول يعني فيها على بالي عنصرية لاتجاه العرب والمسلمين والمغاربة، لكن حسيت بهذه النظرات فحبيت يعني قعدت مدة أكثر بالشعر يعني ضفائر إفريقية، بس ما كنتش في الأول واعية بهذه العنصرية.
0: نعم يعني، وهنا ربما المناسبة لنتحدث عن مواضيع الألبوم. يعني هناك طبعا تتحدثين عن يعني هذا العالم بما فيه من انقسامات، من حروب، من دمار، من عذاب لهذه الإنسانية التي تدافعين عنها، ولكن هناك أيضا كلام عن العنصرية، وطبعا مع جيال فاي اللي تقولين بأنك قريبة جدا من كتابته كتابة دقيقة، وهو كتب لك أو يعني كتب لك وكتبتما معا،
1: كتبنا مع بعض
0: دي سي دولابا اللي هي أغنية أيضا تتحدث عن هذه العنصرية وكيف يمكن أن نقارب هذا الموضوع. هل كان هناك موضوع أردت أن يكون في هذا الألبوم ولكن لم تستطيع الكتابة عنه؟
1: كنت حابة نكتب أغنية على لو مالاتر دي جون،
0: عن يعني الحالة النفسية التي يمر فيها الشباب.
1: الشباب يعني لأنهم حاسين نفسهم مفقودين يعني بين الحروب بين العنصرية، كنت حابة أكتب عليهم أغنية لكن ما لحقش نكتبها، فحكيت على هذا الموضوع مع جيل فاي وخلي إنه هو كتب على هذا الموضوع، قلت خلاص إذا أنت كتبت عليه فأنا جد مسرورة.
0: نعم يعني هذه الحالة التي يمر بها المراهق والشباب لا يعرف أين هو، يعني حتى الكبار في السن أيضا يمرون في هذه الحالة، وتحديدا من خلال أغنيتك شيباني.
1: شيباني جاي من يعني الأسلاف
0: شايب
1: يعني الشايب يعني
0: إيه؟ ولكن تتحدثين في هذه الأغنية عن أنه هؤلاء الأشخاص اللي فنوا عمرهم بين بلدانهم الأصلية وبين البلدان التي ذهبوا إليها، ويجدون أن العمر يعني هيك يذهب وتتفتت الأحلام، حتى يتفتت العمر، تتفتت يعني حتى الذكريات والأحلام. أغنية جميلة جدا، أحببت كثيرا كلماتها.
1: والله هذه الأغنية أنا الشيء اللي الهمني باش نكتب هذه الأغنية، كنت لما نروح نعمل هيرسلز بالفيل تمارين، وكنت نلتقي لما يكون في شمس هاد المتقاعدين كانوا يقعدوا في واحد الجنينة يعني البستان

0: مش بعيد من المقر اللي أنا كنت أتمرن فيه، ومرات نحكي معاهم فيحكوا لي على حياتهم، على ماضيهم، على الصعوبات اللي تلاقوها، يعني الادمنستراتيف
1: الإدارية
0: مش عارفين ما درسوش مساكن، يعني معظمهم الأمراض الديفيكولتي، يعني
1: الصعوبات
0: للتحصل على لا روتريت،
1: التقاعد.
0: دايما يقول لي خلاص احنا حياتنا فات علينا القطار.
1: نعم، تتحدثين مع هؤلاء الأشخاص أيضا للتعمق في مسائل الحياة، ولكن تقولين أيضا بأنه تبحثين عن النور في الجمال، في براءة بعض الناس مثل الأطفال مثلا والمراهقين طبعا اللي تحدثنا عنهم، في بناتك، وهنا يتحدثنا عن المستقبل بكثير من الأمل، وهنا تقولين بأنه لا يحق لك أن تستسلمي، وعدم الاستسلام يأتي بالكتابة
0: بالنسبة لي
1: والموسيقى طبعا.
0: بالنسبة لي الشيء الصح اللي يعطي لي دوافع للحلم وتمني، يعني أنه حيكون إن شاء الله مستقبلي يكون أحسن من اللي نعيشوه، هو لما ألتقي بالناس كريمين جدا من غير مقابل.
1: نعم،
0: أو لما قلت براءة الأطفال أو براءة بعض الناس، فنقول الحمد لله الدنيا ما زالها بخير.
1: نعم، نتوقف مع مقتطف من شيباني. دائما مع ألبومك، ألبوم زاجات، ومعك دائما سعد ماسي، ومن ثم نتابع الحديث.

0: سعاد ماسي ضيفة برنامج مراسي لهذا اليوم دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. عندي سؤال يراودني دائما، لأنه دائما نتحدث عن الإحساس، يجب أن نغني بإحساس، يجب أن نكتب بإحساس، يجب أن ننظر إلى العالم بإحساس. ما هو الخطر اليوم بالنسبة لك سعاد ماسي، أنت التي كتبت هذا الألبوم ولحنته وأعطيت الكثير منه، ما هو الخطر اليوم؟ أن نتوقف عن الإحساس أو أن نغرق فيه؟
1: أنا أظن أن الخطر اليوم هو إذا ليس لنا حرية التعبير فكل شيء سيموت. حتى لو عدنا إحساس وما قادرينش نعبروا عليه، هذه بداية النهاية بالنسبة لي.
0: نعم. وما هو أصعب شيء واجهته في صناعة هذا الألبوم على المستوى الشخصي، يعني في علاقتك مع كل ما يجري من حولك؟
1: بكل صراحة الشيء اللي دايما يجيني صعب، خصوصا الآن، يعني كل ما أكبر في السن نصير صعبة مع نفسي، كأني لم أصل إلى المستوى الذي يعني أريده في الكتابة. يعني دي فرستراسيون سي با كومون دير اون
0: يعني دائما تبحثين عن هذا الكمال،
1: هذا الشيء يا ليس يعني ما نقدرش نوصل الكمال.
0: نعم.
1: لكني مع السن في هذا المجال صعبة بزاف، قاسية مع نفسي. حد يعني في الكتابة، في التلحين، في الأداء، دايما صعبة كتير مع نفسي، لحد درجة يعني يعني مقبل ما نطلع المسرح ممكن يعني مرضني يعني من الخوف.
0: نعم. ولكن إلى أي مدى سعاد ماسي التي صعدت أول مرة إلى المسرح ما زالت موجودة فيك؟
1: دايما شوفي نفس الإحساس، نفس الإحساس. أنا نقول إذا ما عنديش هذا الشغف والحب على المسرح وهذه الفرحة، إذا ما عنديش هذا الإحساس نوقف من الغناء، مستحيل يعني نطلع للمسرح.
0: نعم. عندما كنت أقوم بالبحث عنك وعن هذا الألبوم تحديدا، قرأت عدة آراء في الصحف. من الآراء التي أحسست أنه تتناغم مع رؤيتي للألبوم أنه هو ألبوم زاجات، طبعا هو رقيق عذب وفي نفس الوقت قلق. هل هذا التعريف مناسب بالنسبة لك لألبومك؟
1: نعم. لأني قلت لك، حكيت لك على التوازن، هذا التوازن أبحث عليه كل يوم. كل يوم كيف أجعل يومي فيه يلو كان يعني حاجة إيجابية في حياتي اليومية، سينون جو في يعني ممكن أدخل في عزلة يعني بيني وبين نفسي.
0: نعم. يعني تتحدثين عن هذا التوازن، ونجده أيضا بين الكلمات وبين الموسيقى. يعني الكلمات أحيانا تكون
1: قاسية، الموسيقى تكون
0: يعني
1: خفيفة.
0: مثلا أنا إنسان، هذه الأغنية أثرت فيها بشكل خاص، إيقاعها سريع نوعا ما، كلماتها قاسية وصعبة، ولكن في نفس الوقت نجد صوتك اللي هو دافئ رقيق في هذه الأغنية. وتقولين إنه هذه الأغنية وأغنية صمت كتبتها من أول مرة.
1: صح.
0: مع العلم أنه أنت الكتابة طبعا هي وسيلة تعبير وتأخذ وقت طويل، لماذا هذا الاندفاع في هاتين الأغنيتين أديا إلى الكتابة بشكل آني يعني وسريع؟
1: شوفي فيها أفكار مرة تكون في العقل الباطني، فأنا بيني وبين نفسي بفكر فيهم، بكتبهم في رأسي، ولما يكون موضوع يتلاقى مع تفكيري خلاص عندي عندي القاعدة، فأخذ من الأشياء اللي كنت خبيتهم في عقلي. يعني حاجات تبان لك بديهية لكن وتكون متناسقة مع أفكاري الخاصة. لهذا يعني أنا إنسان وصمت، صمت أخذ شوية وقت.
0: صمت أخذ شوية وقت.
1: نعم.
0: مش صمت، صوت.
1: على صوت يعني أكتبتها في ليلة، كتبتها في ساعتين.
0: وعند قصة يعني حتى في كلمات الأغنية تقولين أن هناك هذا السر الذي لا يمكن أن نبوح به، لأنه هي صورة شاهدتها وما زالت محفورة في ذاكرتك، صورة هذا الطفل الذي خرج حيا ولا يعرف كيف خرج حيا،
1: لكن في حالة
0: ارتعاش
1: وخوف، منش قادر نعبر لك على هذا الصورة. يعني في الأول لم أفهم يعني ماذا كان هذا الشيء، كان ارتعاش، ما عرفت شوش إنسان أو حيوان، يعني شيء صعب كتير. ولما فهمت إنه طفل، لأنه كان مملوء بالتربة.
0: نعم.
1: شتي لما تكون انفجار
0: الغبار
1: وكان
0: الانفجار.
1: يرتعش من قوة
0: الصدمة؟
1: الصدمة تعرفي كان فيش تقولي حاضن شجرة. لهذا قلت كان معنا شجرة في الأونية يعني. وأنا يعني كأم كإنسانة يعني أنا غاضبة حزينة يعني لا أتقبل الموضوع، أنا ضد الحرب ضد الاستبداد يعني خلاص الكلام نعجز عن الكلام خلاص يعني حتى يعني وصلنا لواحد الدرجة إذا الإنسان ما قامش ويعيط ويغضب. شوفي أنا حاسة والله العظيم هذا الشيء صعب، لكن أنا حاسة كأننا كلنا في قاعة انتظار وأن كل واحد الدور سيأتي عليه. أنا عندي هذا الإحساس ونقول لك بكل صراحة أنا كتبت أغنية أخرى لكن ما سجلتهاش وبحكي على هذا الإحساس كقاعة الانتظار.
0: نعم. تقولين أنه لا يمكن تغيير التاريخ، لا يمكن إيقاف الحروب على المستوى الشخصي، ولكن الحاجة هناك هذه الحاجة الدائمة لأن نوقف هذه الحرب، نغير هذا التاريخ الذي لا يشبهنا نحن كإنسان يعني. وتعودين إلى الموسيقى دائما، وأشعر بما تشعرين به بصالة الانتظار هذه، ربما من خلال مونتي كارلو الدولية نبعث هذا الصوت، من خلال أغنية صوت نستمع إلى مقتطف منها كي يفهم المستمع ماذا تريدين أن تعبري عنه في هذه الأغنية. سمعت

0: براسي ميشا خليل.
1: سعاد ماسي، الفنانة الجزائرية، في ألبومك الجديد زكات هناك رؤية فنية مرتبطة بواقع العالم اليوم بكل ما يجري فيه. طبعا نحن في صلاة انتظار كما قلتي، ولكن عندما تجلسين مع نفسك بماذا تفكرين كي تجدي هذه الصورة الإيجابية التي أنت بحاجة إليها كل يوم كي لا تقعي في فخ الانتظار أو في فخ الحزن أو في فخ اليأس؟
2: كما قلت لك، لما تكوني خصوصا فنانة، ناس ينتظرون منك أن تعطي لهم طاقة إيجابية.
1: من أين تستمد سعاد ماسي هذه الطاقة؟
2: أجدها في الأشياء الجميلة. شوفي، أنا نحب كتير الشعر مثلا، نحب كتير الشعر نقرأ مرات. شوفي، نشوف الأخبار وتعرفين كأم كذلك عندي يعني ملتزمات في البيت مع بناتي، لكن دايما نحاول نقول الناس عبروا عليهم حروب يعني كانت كارثة وعملوا حاجات جميلة. شوفي، لما تشوفي لوحة فنية جميلة، لما تشوفي أشياء جميلة، الأزهار يعني وابتسامة، أنا أحاول يعني قدر الإمكان أني أمتص هذه الطاقة الإيجابية اللي تعطيها لنا الحياة اليومية.
1: نعم، في هذا الألبوم أغنيات جميلة جدا، لا أعرف من أين أبدأ ومن أين أنتهي. هناك مثلا أغنية طيري كمان جميلة، يعني خصوصية كل أغنية سعاد ماسي أنه في كل أغنية هناك نمط موسيقي مختلف، وكأنه هذه الأغنية تأتي من ألبوم آخر، لكن صح هناك صح. هذا الحبل اللي بيجمعهم.
2: لا، عندك الحق. أنا عندي صديق هو مغني في فرقة جدل، إذا سمعتي به، من الأردن.
1: نعم.
2: هو صديق لي، هو يعني أخي الصغير، فهو حكى لي على الموسيقى تعطيري في البداية، وقلت أنا حعمل شيء مختلف. فقلت يعني مختلفة، صحيح طاقة محمود يعني من هذه الفرقة، وبعد كتبت أنا الأغنية.
3: يا شمس

0: استمعنا إذن إلى مقتطف صغير من أغنيات طيري، ولا يمكن أن نختم هذا اللقاء معك سعاد ماسي من دون أن نتحدث عن الرابر والمؤلف الموسيقي والمنتج من أصول كونغولية يوسف. هو أيضا كان له بصمة في هذا الألبوم كونغو كونكشن الأفروبيت. تقولين أنه الأفروبيت عندما كنت في زمن كورونا طبعا كنت تستمعين إلى الكثير من الموسيقى، تقرأين كثيرا، وتعرفتي، يعني أنت تعرفين طبعا الأفروبيت، ولكن تعرفتي على هذا النمط الموسيقي بشكل معمق أكثر خلال هذه الفترة. ونجد هذه الإيقاعات في هذا الألبوم مع يوسف طبعا ومعك.
1: يوسف أنا نعرفه من 20 سنة، كنا في نفس شركة استيوانات من زمن، لكن لم أجد يعني الفرصة أني أحكي معها أتكلم معها على المشروع. ولما أنا كتبت أغنية على أطفال الكونغو أفارقة اللي هم يعني يستغلون للشغل في المناجم، بطبيعة الحال فكرت في يوسف وعجبته الفكرة كثيرا، والتقينا وحكينا وابتدينا نكتب الكلمات مع بعض. وأنا فرحانة أني عملت هذه الأغنية، حتى يعني لا ننسى أنه في إفريقيا كذلك في حروب، في مشاكل عدة للأسف، لكن لا نحكي عليهم كثيرا. أنا في فكري يعني.
0: نعم، في هذا الألبوم تتحدثين عن الإنسان، الإنسان حيث ما كان. وأود أن أنهي معك هذا اللقاء سعاد ماسي، الوقت مرة بسرعة معك، بأغنية أنا إنسان. أنا إنسان إنسان إنسان من حق نعيش في أمان، أنا إنسان إنسان إنسان. أشكرك سعاد ماسي على هذا اللقاء الجميل معك، وأتمنى كل التوفيق لألبوم زكات. ربما كلمة أخيرة عن الحفل في مسرح الشتلي في 18 يونيو القادم.
1: أنا أول شيء أود أن أشكر الفرقة التقنية اللي معك وكامل الناس اللي يستمعونا، وأشكرك على هذه الجولة الفنية الجميلة. في 18 جوان عندي حفلة بقاعة شاتلي، هي قاعة جميلة جدا، وحيكون عندي ضيوف وإن شاء الله نكون في حسن ظن الناس اللي جايين لهذا الحفل.
0: أنا أكيدة أنه سيكون حفلا رائعا. نتحدث أيضا فيما بعد عن التواريخ القادمة لجولة ألبوم زكاة. شكرا لك سعاد ماسي.
1: شكرا.

0: مراسي ميشا خليل.
1: الأصوات المناهضة لعقوبة الإعدام تجتمع في باريس في المؤتمر العالمي التاسع ضد عقوبة الإعدام من 30 من حزيران يونيو إلى 2 من تموز يوليو، 3 أيام من اللقاءات والنقاشات بحضور مدافعين عن حقوق الإنسان وشهود وفنانين ومواطنين من مختلف أنحاء العالم، حدث مفتوح للجميع من تنظيم جمعية معاً ضد عقوبة الإعدام. مزيد المعلومات على ucpm.org بالاشتراك مع فرانس ميديا موند. مدونة اليوم،
0: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على موتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
2: الواحدة بالتوقيت الفرنسي.
0: وهيبة خداش.
2: هي ظهيرة مستهلة بنشرة مفصلة وفي عناوينها: بدء الاجتماعات التمهيدية للمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بحضور الوسطاء باكستان وقطر، طهران تحذر من عدم الدخول في المحادثات مع واشنطن من دون وقف الحرب في لبنان وتتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم، انحصار للهجمات على جنوب لبنان وتمسك إسرائيلي على البقاء فيه وتصعيد على جبهة غزة، إطلاق نار وقصف يخلفان قتلى منهم صحفي في الجزيرة، والأخيرة في اتهامات إسرائيل بحقهم. مجلس الأمن الدولي يحذر من خطر وشيك لارتكاب فظائع في الأبيض السودانية.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى تفاصيلها. تتوجه الأنظار إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا والتي استهلت باجتماعات تمهيدية على أن تنطلق في هذه الأثناء بقيادة جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي ومحمد باقر قالبة فكبير المفاوضين الإيرانيين، وستدوم 60 يوما تلعب فيها باكستان وقطر دور الوسطى لإنهاء حرب الشرق الأوسط، وذلك بشكل دائم وسط خلافات تتعلق بإغلاق مضيق هرمز مجددا والتباينات بشأن النووي، وتأكيد إيراني على أن الوضع في لبنان هو الموضوع الرئيسي للمباحثات. المزيد من التفاصيل من جنيف مع مصعصي.
3: تنطلق عند 1:30 بتوقيت باريس الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة بعد تأخير استمر يومين عن الموعد المقرر بسبب رفض طهران المشاركة قبل تحقيق وقف إطلاق النار في لبنان. واكتمل حضور الوفود المشاركة مع وصول رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش. أما الوفد الإيراني فقد وصل منتصف الليل الماضي، فيما وصل نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس فجر اليوم، وكان رئيس وزراء قطر قد حضر إلى بورغنشتوك مقر المفاوضات قبل الجميع. وستناقش الجلسة الأولى كيفية تثبيت وقف إطلاق النار بشكل دائم ونهائي في لبنان، وهو الشرط الذي وضعته إيران لإعادة فتح مضيق هرمز الذي أعيد إقفاله أمس. وصرح جي ديفنس قبيل وصوله إلى سويسرا أن الأولوية ستكون لمناقشة البرنامج النووي ووقف القتال في لبنان، معلنا أن هذا الأمر سنحاول القيام به خلال هذه الجولة. أما رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف الذي يرأس وفد إيران إلى جانب وزير الخارجية عباس عرقشي فقال بعيد وصوله إلى سويسرا: شهداء مدرسة ميناب وكل إيران هم رقباء على أعمال هنا وينتظرون منا الكثير. مصعصي، بورغنشتوك، مونتي كارلو الدولية.
2: وفي وقت تعتبر فيه واشنطن النووية الأولوية في هذه المفاوضات، لا تزال إيران على مواقفها حيث حذرت من أنها لن تدخلها من دون وقف الحرب في لبنان، وجددت على لسان رئيسها مسعود بازيشكيان أنها لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى أيضا عن حقها في تخصيب اليورانيوم فيما يظل مضيق هرمز ورقة ضغط إيرانية وبامتياز. التفاصيل من طهران معك علي الباشا.
4: مقر خاتم الأنبياء أعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز ردا على عدم التزام واشنطن بتعهدها في إلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في لبنان ووضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية التي توغلت داخلها. وأكد أن إعادة إغلاق المضيق خطوة أولى سيتبعها بخطوات أخرى ما لم تلتزم واشنطن بتعهداتها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن مذكرة التفاهم تنص صراحة على تنفيذ فوريا لخمسة بنود قبل بدء المفاوضات، نفذ منها رفع الحصار البحري على الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز، لكن لم تلتزم واشنطن بالبند الأول والأهم في مذكرة التفاهم بالنسبة لطهران. إسماعيل بقائي قال نحن لم نوقع اتفاقا لا ينفذ، والالتزام بالاتفاق سوف يكون خطوة بخطوة. يأتي هذا في وقت يجري فيه وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال إن الاجتماع الأول سيقتصر على سماع ما لدى الطرف الآخر وكيف سوف يلتزم التعهدات التي قطعها على نفسه. إسماعيل بقائي قال إن مذكرة التفاهم هي نص متكامل، وعدم الالتزام بأي من بنودها سيعرض الاتفاق برمته لمأزق حقيقي. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو دولية.
2: وترقب إسرائيل اجتماعات هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية عن كثب، وفي نقطتين على وجه التحديد. الأولى هي النووية الإيرانية الذي لا تزال تعتبره تهديدا لها، والثانية هي الجبهة اللبنانية. التفاصيل معك من القدس زياد حلبي.
5: تتابع إسرائيل بقلق مزدوج المحادثات في جنيف، مرة لأن هذه المفاوضات بالنسبة إليها قد تقود إلى اتفاق مبني على مذكرة التفاهم التي تعتبرها ضررا استراتيجيا لإسرائيل لا يعالج التهديدات الإيرانية، ومرة ثانية بسبب ملف لبنان والربط التام بين الملفين الإيراني واللبناني من قبل الإدارة الأمريكية التي ضغطت على إسرائيل لعدم التشويش على المفاوضات، ولهذا اضطر رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الطلب من الجيش بلجم النيران حاليا في جنوب لبنان. مسؤول إسرائيلي أقر بأن الولايات المتحدة بدأت تضغط على إسرائيل أيضا لتنفيذ انسحاب من جنوب لبنان وليس البقاء في المنطقة الصفراء. وزير الدفاع الإسرائيلي قبل بعض الوقت خرج يقول إنه كما أوضحت إسرائيل فإنها ستبقى في المنطقة الأمنية الصفراء ولا تخطط حاليا للانسحاب من جنوب لبنان. التقديرات بأنه مع انتهاء جولة المفاوضات في جنيف قد يعود التصعيد إلى جبهة لبنان.
2: زياد حلبي، وزير الدفاع الإسرائيلي أوضح أيضا منذ قليل قائلا إنه لا قيود تمنع القوات الإسرائيلية من القضاء على التهديدات في لبنان على حد تعبيرها. هذه المحادثات الأمريكية الإيرانية تأتي أيضا في وقت تشهد فيه الجبهة اللبنانية تهدئة بعد تصعيد غير مسبوق ألقى بمخاوفه على هذا الموعد، وتأتي أيضا قبل يومين فقط من جولة مفاوضات بين السلطات اللبنانية وإسرائيل في واشنطن رغم رفض حزب الله لذلك. التفاصيل من بيروت معك نقول نصيفة.
6: يستمر وقف النار الشامل منذ البارحة وانحسار كلي للاعتداءات والغارات الإسرائيلية للمرة الأولى على الجنوب ليس منذ 2 أذار الفائت بل منذ 27 تشرين الثاني 2024 منذ أعلن على أثر تلك الحرب، رغم صدور 5 قرارات وقف للنار بين نيسان الماضي واليوم. توقف النار لم يمنع إسرائيل من تحليق مسيراتها فوق بيروت والزهراني، وهي إشارة ذات دلالة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحرية الحركة في لبنان وإن في ظل وقف للنار. وتاليا تجتهد في تفسير الضغوط الأمريكية للهدنة بحيث استثنت إسرائيل منها سحب قواتها من الأراضي اللبنانية المحتلة وتمتعها بحرية الحركة في أي مكان في لبنان عبر مسيراتها لاستطلاع حزب الله ومواقع انتشاره. في ظل هذا التطور المهم يذهب لبنان إلى الجولة الجديدة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل الثلاثاء المقبل، وقد تخلص من أكبر البنود استعصاء وهو إرغام إسرائيل على وقف اعتداءاتها كي يخوض في جدولة الانسحاب، إلا أن دون هذا المطلب عقبات أبرزها الشرط الإسرائيلي بمناطق تجريبية ينتشر فيها الجيش اللبناني في مرحلة أولى تسبق أي انسحاب والتحقق من آليات تجريد حزب الله من سلاحه. نقول نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
2: نقول إلى جانب موقف طهران بشأن الجبهة اللبنانية كموضوع رئيسي في محادثات جنيف، سويسرا يبحث والوسطاء حسب مصادر دبلوماسية آلية لرصد الانتهاكات والحفاظ على السلام في لبنان، في وقت أفادت فيه مصر مصادر إعلام أمريكية أنه تم إدراج جلسة طارئة بشأن إسرائيل وحزب الله ضمن محادثات سويسرا في شؤون المنطقة. نبقى لكن في ملف غزة، حيث تواصلت الهجمات الإسرائيلية على القطاع رغم سريان وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق متفرقة، ومن بين الضحايا صحفي يعمل في شبكة الجزيرة، فيما تبادلت إسرائيل وحركة حماس الاتهامات بشأن طبيعة المستهدفين. التفاصيل معك منيا بالعافية.
7: في مدينة غزة أدى قصف استهدف شقة سكنية في حي الصبرة إلى مقتل 4 أفراد من عائلة واحدة وإصابة عدد من الأشخاص، بينما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت شخصا وصفته بالمسلح. ووسط القطاع قتل الصحفي أحمد وشاح المصور في قناة الجزيرة مباشر إثر غارة على مخيم البريج إلى جانب شخصين آخرين. وقد دانت شبكة الجزيرة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين الهجوم، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن وشاح كان ينتمي إلى حركة حماس، وهو ما نفته الحركة والشبكة الإعلامية، ولم تقدم إسرائيل أي دليل عليها. الجيش الإسرائيلي قتل أيضا 3 أشخاص آخرين في غارات على مناطق أخرى ضمنها خان يونس وبيت لاهيا. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية لقي أكثر من 1010 فلسطينيين حتفهم جراء هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 20 أكتوبر المنصرم، مقابل 4 جنود إسرائيليين قتلوا على أيدي مسلحين في غزة خلال نفس الفترة.
2: ولا تزال إسرائيل وحماس عند طريق مسدود بشأن المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، والتي تتضمن نزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي تحتلها في غزة. تولون الاستماع لنشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية. حذر مجلس الأمن الدولي من خطر وشيك لارتكاب فضائع واسعة النطاق في مدينة الأبيض السودانية، داعيا قوات الدعم السريع إلى وقف هجومها المحتمل على المدينة فورا. المزيد من التفاصيل معك منى دويبية.
8: لا يقتصر القلق الدولي حيال مدينة الأبيض على احتمال اندلاع معركة جديدة في السودان، بل يرتبط بالمخاوف من تكرار أنماط الانتهاكات التي رافقت معارك سابقة في دارفور. من هنا جاء تحذير مجلس الأمن من خطر وشيك لارتكاب فضائع واسعة النطاق في خطوة تعكس إدراكا دوليا لحساسية الوضع حول المدينة. وتكتسب الأبيض أهمية خاصة لكونها تمثل مركزا استراتيجيا يربط شرق السودان بغربه، كما تشكل نقطة عبور رئيسية بين مناطق سيطرة الجيش السوداني ومعاقل قوات الدعم السريع في دارفور. لذلك فإن السيطرة عليها قد تمنح أحد طرفي النزاع أفضلية عسكرية ولوجستية مهمة. لكن ما يثير المخاوف الأممية أكثر من البعد العسكري هو البعد الإنساني، فالمدينة تأوي مئات الألاف من النازحين، فيما حذرت الأمم المتحدة من أن أي هجوم واسع قد يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. تأتي هذه التحذيرات في وقت انتقلت فيه بؤرة المواجهات إلى إقليم كردفان الذي بات يشكل حلقة الوصل بين الجبهات المختلفة. لذلك يرى المراقبون أن معركة الأبيض إن وقعت لن تحدد فقط مصير المدينة، بل تؤثر أيضا على مسار الصراع السوداني.
2: ويعكس هذا التحذير حجم المخاوف الدولية من أن تتحول الأبيض إلى محطة جديدة في الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، إلى نزاع دامي آخر، ذلك الذي يجري بين أوكرانيا وروسيا، حيث يقوض التصعيد بينهما ميدانيا فرص المسار الدبلوماسي المتاحة. التفاصيل من كييف معك محمد زاوي.
9: ساعات دامية عاشتها زابوريجيا جنوب شرق أوكرانيا، حيث لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 10 آخرون نتيجة هجوم روسي باستخدام 9 قنابل جوية موجهة وفق الإدارة العسكرية. تزامن الهجوم مع استمرار الضربات بالمسيرات، إذ قالت السلطات إن الدفاعات الجوية تعمل على التصدي للأهداف الروسية. تأتي هذه الضربة في سياق تصعيد روسي متواصل ضد زابوريجيا ومحيطها، وفي الوقت الذي حذر فيه الرئيس زيلينسكي من احتمال تنفيذ روسيا ضربة واسعة جديدة على أوكرانيا خلال الساعات المقبلة، داعيا المواطنين إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية. أضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا لا تظهر استعدادا حقيقيا لوقف الحرب، رغم أن كل المقترحات والفرص الواقعية للحوار موجودة منذ فترة على الطاولة. يؤكد زيلينسكي أن عرض أوكرانيا لعقد لقاء مباشر مع روسيا بصيغة أوكرانيا روسيا وبدعم من الشركاء لا يزال قائما مشددا على أهمية إنهاء الحرب عبر سلام حقيقي. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
2: ونختم بهذا الخبر الميداني، حيث قتل 4 أشخاص وأصيب 28 آخرون في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة موسكو، في خبر أفادت به مصادر روسية. ختام هذه النشرة إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. بدء الاجتماعات التمهيدية لمفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا بحضور الوسطاء باكستان وقطر. طهران تحذر من عدم الدخول فيها من دون وقف الحرب في لبنان وتتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم. انحسار للهجمات على جنوب لبنان وتمسك إسرائيل على البقاء فيه وتصعيد على جبهة غزة، إطلاق نار وقصف يخلفان قتل منهم صحفي في الجزيرة. والأخيرة في اتهامات إسرائيل بحقه، ومجلس الأمن الدولي يحذر من خطر وشيك لارتكاب فضائع في الأبيض السودانية.
0: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

0: ظهيرة متواصلة بالإذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس. أهلا بكل من التحق بنا اللحظة، وحان الآن موعد خبر وتحليل، هذه المرة بقلم عادل الطيفي.
1: احتد النقاش السياسي في العاصمة الفرنسية باريس منذ الأربعاء الماضي بسبب قرار محافظة الشرطة بالمدينة منع حفل موسيقى ينظمه حزب فرنسا الأبية في إطار عيد الموسيقى. وقد رأى الحزب اليساري أن هذا القرار غير مبرر ويستهدف أنشطته، وربما ينظر باستهدافه مستقبلا من قبل الإدارة بمناسبة انتخابات الرئاسية سنة 27 و2000. وبالرغم من أن القضاء الإداري ألغى أول أمس قرار محافظة الشرطة في حكم استعجالي، إلا أن النقاش حول الموضوع تواصل من خلال تعليقات السياسيين، مستحضرا بشكل غير مباشر رهانات الاستحقاق الانتخابي للسنة المقبلة، خاصة وأن زعيم الحزب جون ليك ميلانشون دخل منذ أسابيع في حملة انتخابية سابقة لأوانها. لم يأتي اتهام حزب فرنسا الأبية من عدم، لأن المحكمة الإدارية بيّنت فراغ ادعاءات محافظة شرطة باريس، فهذه الأخيرة عللت رفضها بمشاركة بعض الوجوه الفنية والسياسية التي تعتبرها متطرفة، خاصة في علاقتها بالشرطة، وهو ما ينذر بمواجهات قد تقع بين المحتفلين والأمن. غير أنه تبين أن الشخصيات التي أشارت إليها المحافظة لم تكن مدعوة أصلا لهذا الحفل، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول سبب اختلاق هذا المانع. من جهة أخرى، نلتمس غرابة قرار محافظة الشرطة هذه السنة، لأن نفس الحزب نظم حفلا في السنة الماضية بنفس المناسبة ولم يكن هناك أي اعتراض. هذا ما جعل الحزب اليساري يربط المنع بنشاطاته في إطار الاستعدادات للانتخابات. هل تدخل هذه الأحداث في سياق أشمل يستهدي حزب فرنسا الأبية؟ ربما هناك ما يبرر هذا الاعتقاد، خاصة على المستوى الإعلامي، إذ تركز عديد وسائل الإعلام الفرنسية الخاصة على اتهام هذا الحزب بنزعته المعادية للسامية، بالرغم من أن القضاء لم يثبتها في عديد القضايا التي رفعت ضده. لذلك تعتبر قياداته أن الأمر يتعلق فقط بطبيعة مواقفه المساندة للقضية الفلسطينية والمعادية لسياسات إسرائيل. قد نتفهم الموضوع في بعده الإعلامي، لأنه يدخل ضمن حرية الخط التحريري، غير أن قرار محافظة الشرطة يطرح مخاوف شدية من استعمال الإدارة مستقبلا كوسيلة للضغط على الحزب اليساري وعلى مرشحه في الانتخابات المقبلة. وتسند هذه المخاوف تصريحات عديد السياسيين، ومن بينها رئيس بلدية باريس من الحزب الاشتراكي الذي ساند قرار منع الحفل، مبررا ذلك بضرورة عدم تسييس عيد الموسيقى. كما سبقت ذلك تصريحات أخرى لوزراء في الحكومة الحالية تصنف حزب فرنسا الأبية وكأنه خارج فضاء المؤسسات والدولة، بما يعرضه ربما مستقبلا رد فعل قانوني ومؤسساتي قد يؤثر على حظوظه في الانتخابات المقبلة.
0: حان الآن موعد أخبار المال والأعمال من الخليج. تباطؤ نشاط القطاع الخاص في هذه المنطقة، والسعودية وقطر الأوفر حظا لقيادة التعافي. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. زياد، بعد التحية، كيف تبدو أفاق القطاع الخاص الخليجي في مرحلة ما بعد الحرب؟
2: مرحبا وهيبة. وفقا لاستطلاع أجرته وكالة بلومبرغ بمشاركة محللين من بنوك ومؤسسات مالية عالمية، يتوقع أن يواجه القطاع الخاص الخليجي تباطؤا خلال العام الحالي قبل أن يبدأ بالتعافي تدريجيا العام المقبل مع تعافي النشاط الاقتصادي بشكل عام. الاستطلاع أشار إلى تراجع نمو الاقتصاد غير النفطي في دول الخليج إلى متوسط 3% خلال العام الجاري من 4% في تقديرات سابقة. ورغم التباطؤ المتوقع، تبدو السعودية وقطر الأوفر حظا لقيادة مرحلة تعافي القطاع الخاص في المنطقة، إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بنسبة 5.8% العام المقبل، مدعوما باستمرار الإنفاق الحكومي والمشروعات التنموية الكبرى، فيما تتصدر قطر التوقعات بنمو يبلغ 7.4% بدعم تحسن البيئة التجارية واستقرار أسواق الطاقة. في المقابل، تشير توقعات الاستطلاع إلى انكماش الأنشطة غير النفطية في كل من الإمارات والكويت والبحرين قبل أن تعود إلى النمو في عام 2027. ومع ذلك تبقى أفاق القطاع الخاص الخليجي بعد الحرب مرتبطة بسرعة تعافي سلاسل الإمداد واستقرار أسواق الطاقة، إلى جانب استمرار الإنفاق الاستثماري الحكومي الذي يعد محركا أساسيا لنشاط القطاع الخاص في الخليج.
0: في موضوع آخر، زياد وزير النفط الإيراني يقول إن قطاع النفط سيختبر أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة. ماذا تكشف هذه التصريحات؟ وهل سيتحول النفط إلى بوابة الاتفاق مع واشنطن وتحدي جديد لدول الخليج؟
2: هذه التصريحات تظهر أن طهران تنظر إلى النفط باعتباره المعيار الحقيقي لنجاح أي اتفاق محتمل مع واشنطن. فالوزير يربط هذا النجاح برفع القيود عن الصادرات النفطية واستعادة الاستثمارات الأجنبية وإعادة دمج قطاع الطاقة الإيراني في الاقتصاد العالمي. وبذلك تراهن إيران على النفط كمحرك رئيسي لمرحلة ما بعد الاتفاق وأداة لاستعادة نفوذها في أسواق الطاقة العالمية. كما أن الحديث عن مشاريع جاهزة للاستثمار يشير إلى استعداد إيراني مسبق لاستقبال الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية فور تخفيف العقوبات. ومن هنا قد يتحول النفط بالفعل إلى بوابة رئيسية لأي اتفاق بين الجانبين، لأن رفع العقوبات النفطية يمثل المكسبة الاقتصادية الأهم لطهران، بينما يشكل اختبارا لمدى التزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي. كما تشير التقارير إلى أن مسودات التفاهم بين الطرفين تتضمن بنودا تتعلق مباشرة بالنفط وحرية التصدير وإعادة فتح مسارات التجارة والطاقة، وهو ما يعزز أهمية ملف النفط في المفاوضات. في المقابل قد يشكل ذلك تحديات اقتصادية لدول الخليج مع احتمال عودة النفط الإيراني بكميات أكبر إلى الأسواق، مما يزيد المنافسة خاصة في الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند، حيث تتنافس دول الخليج وإيران على الحصص السوقية نفسها. كما أن زيادة المعروض النفطي قد تضغط على الأسعار، فيما قد يفرض ارتفاع الإنتاج الإيراني مستقبلا ضغوطا على سياسات الإنتاج داخل منظمة أوبك. ومع ذلك لا يخلو المشهد من مكاسب محتملة لدول الخليج، حيث أن أي تقارب بين طهران وواشنطن قد يخفف التوترات الإقليمية ويعزز أمن الملاحة ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
0: زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية الخليجية، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.

0: في النشرة الرقمية بعض من أحدث أخبار تكنولوجيا المعلومات مع نيلة الصليبي، حورتها ليال بشارة.
1: أهلا بكم. في النشرة الرقمية، جوجل تسهل الانتقال من آيفون إلى أندرويد، وواتساب يختبر ميزة العرض لمرة واحدة للرسائل النصية على الآيفون.
2: للفضوليين،
1: أعلنت جوجل عن تحديث جذري لأداة أندرويد سويتش المدمجة في نظام التشغيل أندرويد 17، وهي الأداة المخصصة لنقل البيانات من نظام التشغيل iOS إلى نظام التشغيل أندرويد، ولم يعد المستخدم بحاجة إلى تنزيل تطبيق مخصص أو توصيل كابل USB لإتمام عملية النقل، إذ باتت تتم بالكامل لاسلكيا وبسرعة أكبر. ومن أبرز الميزات الجديدة التكامل المباشر لأداة أندرويد سويتش مع نظام التشغيل أندرويد 17، فلا يحتاج المستخدم إلى أي خطوات إضافية قبل بدء عملية النقل، كما عملت جوجل على تبسيط تجربة المستخدم عبر أتمتة إدارة الحسابات، بحيث يتولى أندرويد سويتش نقل حساب جوجل وتسجيل الدخول إليه تلقائيا إلى الهاتف الجديد دون المطالبة بكلمة المرور. وإلى جانب ذلك، باتت الأداة تدعم نقل الشريحة الإلكترونية الإيسم أثناء الإعداد الأولي مع تهيئة بروتوكول المراسلة RSC أو Rich Communication Services، وهو المعيار الحديث للمراسلة، وذلك لضمان عمل الرسائل فور تشغيل الجهاز. كذلك وفرت جوجل واجهات برمجة التطبيقات APIs جديدة تتيح للمطورين نقل بيانات تطبيقاتهم بسلاسة بين نظامي التشغيل iOS وأندرويد. وشهدت قدرات استرجاع البيانات أيضا تحسينات واسعة، فلم يعد الأمر يقتصر على الصور ومقاطع الفيديو، بل أصبح يشمل كلمات المرور ورموز المرور وبيانات شبكات الواي فاي وسجل المكالمات والمنبهات والملفات والمجلدات، كما تضمن الأداة نقل جميع الرسائل المشفرة بمختلف أنواعها، أي SMS والMMS والRCS، بالإضافة إلى استرجاع الملاحظات النوتس بما في ذلك المرفقات والعلامات الخاصة بتطبيق أبل نوتس. ولا تقتصر عملية النقل على المحتوى فقط، بل تمتد أيضا إلى إعدادات التخصيص، إذ تحتفظ أندرويد سويتش بخلفية الشاشة وتخطيط الشاشة الرئيسية والموضع الدقيق لكل تطبيق. هذا وقد تعمل أبل على تقديم تحديثات مماثلة في نظام iOS 27 المرتقب في سبتمبر المقبل لتسهيل انتقال المستخدمين من نظام التشغيل أندرويد إلى نظام التشغيل iOS.
0: نيلة، يبدو أن تطبيق واتساب على وشك إطلاق ميزة العرض لمرة واحدة للرسائل النصية على أجهزات الآيفون.
1: كشف موقع WABetaInfo المتخصص في رصد الميزات الجديدة المتوقعة في النسخ التجريبية من تطبيق واتساب أن التطبيق يختبر ميزة العرض لمرة واحدة View Once للرسائل النصية ضمن النسخة التجريبية لنظام التشغيل iOS. وستتيح هذه الميزة للمستخدم بعد كتابة الرسالة تفعيل خيار العرض لمرة واحدة View Once عبر الضغط مطولا على زر الإرسال، ليتمكن المستلم من قراءة الرسالة مرة واحدة فقط قبل أن تصبح غير قابلة للوصول. وستوفر هذه الميزة مستوى إضافيا من الخصوصية، إذ لن يكون بالإمكان إعادة توجيه الرسائل أو حفظها بعد استلامها، كما ستطبق عليها القيود نفسها المعتمدة في الوسائط التي تعرض لمرة واحدة، بما في ذلك منع نسخ المحتوى أو مشاركته. ويبدو أن واتساب إلى جانب منع إعادة التوجيه والحفظ ونسخ المحتوى ومشاركته، سيفرض التطبيق أيضا حظرا على التقاط لقطات الشاشة أو تسجيلها للحد من أي محاولة للاحتفاظ بسجل للرسائل النصية التي تعرض لمرة واحدة. ولا تزال ميزة مشاركة الرسائل النصية بخيار العرض لمرة واحدة View Once قيد التطوير، ولم يعلن واتساب حتى الآن عن جدول زمني رسمي لإطلاقها. وللفضوليين الروابط متوفرة في صفحة النشرة الرقمية على موقع الإذاعة. بهذا تنتهي النشرة الرقمية. يمكن الاستماع لبودكاست

0: تقولي له السايد افكت تفهميه صح نعم. بيعمل مشاكل جنسيه او بس لما نوقفه نعم. بترجع بتوقف بتروح نعم. السايد افكت
1: نعم. الكثير من المستعملين يشكون من تأثير على الرغبة الجنسية وعلى القدرة الجنسية. شكرا دكتورة غيداء قداحة، أي معلومة هيك تودين أنت تصحيحها أو في يوم من الأيام رغبتي بذلك عند رؤيتك لمعلومة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ تفضلي.
2: هلا مش كتير من المتابعين لوسائل التواصل
1: الاجتماعي. منيح جيد.
2: بس يمكن حدا مقرب لإلي جدا من الأهل كانوا مقتنعين إنه في شركة عم تبيع الخلايا الجذعية، يعني عبارة عن لوشن عن بحطوه على
1: نعم سائل
2: بحطوه على جلدة
1: فروة الرأس.
2: فالخلايا الجذعية ما بتنباع بأبول يعني.
1: نعم. فهيدي معلومة
2: كثير من هالمعلومات هيدي.
1: نعم نعم شكرا. يا ترى في نهاية الجزء الأول وقبل الانتقال إلى أسئلة مستمعينا، ما هي النصائح اليومية للحفاظ على شعر صحي وكثيف؟ سنبدأ بك دكتورة علياء ثم دكتورة نبيلة ثم دكتورة غيداء، تفضلنا.
3: أعتقد أن احنا ممكن نتفق كنا على نفس الشيء، إن هو لا يخاف الإنسان بغسيل شعره، عادي لا تغسله يوميا، لا تخاف مثلا إنها تستعمل المينوكسيديل إذا كانت مش حامل، إذا ما كانت مش مرضع، وإذا كانت تحس بأي يعني بأي شيء إن تساقط الشعر عندها غير طبيعي، تروح عند دكتور على أساس يفحص إذا كان فيها نقص شيء من البروتينات أو شيء من الفيتامينات أو أي مرض ثاني مثل ما قلنا قبل، الغدة أو التكيس المبايض. يعني إن شاء الله إذا اهتمت بهالأشياء إنه يكون عنده healthy life، وشعره يكون تأكل يعني أكلها يكون منتظم، أكلها يكون صحي، فما أعتقد إنه بيكون في مشكلة. تأخذ فيتامين سبليمنت، فما أعتقد بيكون إن شاء الله يكون عنده هيلثي، شعره يكون جيد. نعم. نفس الشيء اللي هي ما تستعمل الأدوات هذه اللي تحرق الشعر، وما تستخدم المواد الكيماوية اللي تسوي تمليس، تعرف اللي تسوي تنعم الشعر مثل البروتين اللي يتكلمون عنه، الكراتين، هالأشياء اللي يحطونها في الشعر، مواد كيميائية على أساس أنها هي تسوي ستريترينج للهير، لكنها في هذا الوقت تخلي الشعر يعني
1: ديستروي. شكرا دكتورة علياء المعلّة. دكتورة نبيلة راشد بشكل سريع تفضلي.
0: لأن قالت عليا أنا بس في مثل نام بكير وشوف الصحة كيف
1: بتصير. جيد.
0: وغذاء بروتين جيد ينوع الواحد.
1: قرأت معلومة مهمة، معك حق دكتورة نبيلة، إنه إذا نمنا قبل الساعة 10 مساء الجسم عنده فرصة يصلح نفسه بشكل أسرع. صح
0: الهرمونات في هرمون الشعر الميلاتونين ما بيطلع ريليس إلا بالليل والسكون، فنستفيد منه. هاي معلومتي بس.
1: شكرا دكتورة غيداء قداحة، معلومة تضاف إلى المعلومات السابقة، تفضلي.
2: يعني وقت بيكون في تساقط الشعر يركز الواحد إنه يلاقي التشخيص الدقيق لسبب تساقط الشعر أكيد.
1: نعم.
2: وبالتالي علاجه.
1: شكرا جزيلا لكم دكتورة علياء المعلى، دكتورة نبيلة راشد، دكتورة غيداء قداحة. طبعا سأعود إليكن مع أسئلة مستمعينا التي طرحت عبر صفحة الفيسبوك الخاصة ببرنامج صحة المستدامة، على رقم الواتساب الخاص ببرنامجنا 00336072949472، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر 00336973 3 2 3 3 1 4، أو تحت رابط اليوتيوب. إذن ننتظر كل مشاركاتكم، ننتظر كل أسئلتكم، والأجوبة ستكون مع ضيفاتي دكتورة علياء، دكتورة نبيلة، ودكتورة غيداء، كل حسب اختصاصة. شكرا شكرا ريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، شكرا أيضا شهيناز. أعود إليكم إذن بعد هذه المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: أرحب بكم مستمعين مجدداً ومجدداً. أرحب بضيفاتي دكتور علياء المعلّة الاستشارية في أمراض الجلد في مستشفى ميدكير، معنا على الخط من الإمارات مباشرة. دكتورة نبيلة راشد الاختصاصية في الأمراض الجلدية والتجميلية والأمراض المنقولة جنسيا، هي رئيسة قسم الأمراض الجلدية في مستشفى ميدكير. تحية أيضا لك دكتورة نبيلة، وأيضا دكتورة غيداء قضاحة الاستشارية في الغدد السم والسكري في مستشفى ميدكير أيضا. إذن لدينا ثلاث ضيفات اليوم. ألقينا الضوء على الملف التالي: تساقط الشعر عند النساء والرجال، ما هي الأسباب الخفية والعلاجات الحديثة، وتحدثنا عن كل ذلك. ونبدأ الآن بأخذ أسئلة مستمعينا. سنبدأ بهذا السؤال، وصلنا من السودان. مساء الخير، تحياتي لك سونيتا ولكل الدكتورات المميزات. سؤالي: ما هو سبب تراجع الشعر في مقدمة الرأس، يعني منطقة الصدغين، عند شاب ب28؟ هل الضغوط النفسية والتعرض اليومي للتدخين السلبي الإلكتروني يؤثر على صحة الشعر؟ وسؤال أخير: هل تؤثر الوحدة السلبية على صحة الشعر أيضا؟ إذن دكتورة نبيلة تفضلي.
2: شكرا على هذا السؤال. ومعظم الرجال بيعانوا منها.
1: نعم.
2: زي ما قال، هو معظم الأسباب التدخين لازم نخففه أو يبطل إله. الغذاء الصحي إذا كان بياخد نزل وزنه فجأة، وأهم شيء بهذا عند الرجال زي ما قال الدكتورة عليا، هرموني، لأنه الأندروجين والتستوستيرون، الأندروجين بيعلى فبيصير، وجينات وراثية. إلا يكون حدا من العائلة، مش شرط الأبو أو العم، ممكن الجد الأبل. فأكثر شيء عند الرجال الجينات الوراثية والعامل الهرموني، وطبعا تدخين، زيادة الوزن. لازم زي ما قالت الدكتورة غيداء نشيك كمان الغدد، نشيك الإنسولين ريزيستنس ومقاومة الإنسولين، زيادة الوزن. فهاي المشاكل أهم شيء.
1: نعم، شكرا. وننتقل الآن إلى رسالة صوتية وصلتنا من مستمع لنا في قطر.
3: مساء الخير مدام سويتا، يعطيك العافية، شكرا لك للدكتور على البرنامج. سؤالي للدكتورة بعد السلام: أنا عملت زراعة شعر منطقة الأمامية، والدكتور عطاني، يعني لي سنتين أو ثلاث سنوات عملها، عطاني مينوكسيدين عيار 5. في ضرورة لاستخدامه يعني بعد الزراعة لهالفترة هاي، ولا بوقفه؟ شكرا لي، يعطيك العافية.
1: شكرا لك. دكتور علياء، هل من الممكن أن تجيبي؟
4: يكون من الأفضل أن يستمر عليه المينوكسيدين، يعني ما في عليه، ما في مشكلة ليش يوقف، أحسن يستخدمه على أساس لما يرجع تساقط الشعر، لأن لازال عنده تعرفين مشكلة الهرمونات والوراثة موجودة. فعساس ما يصير لسوء الحالة مثلا يرجع يتساقط الشعر اللي زرعه، المينوكسيدين مهم أن يكمل عليه.
1: نعم، شكرا. وننتقل إلى مصر. ننتقل إلى مصر مع هذا السؤال. وصلنا، تحية طيبة للصحة المستدامة، لسونيتا، للطبيبات: ما هو علاج القشرة، وهل القشرة تسبب تساقط الشعر؟
2: بيجونا كتير بيعانوا من القشرة والجلد الدهنية، وهي أنا دائما بقولهم مش مرض، هاي حالة إذا كونديشن. فلازم نهتم بشعرنا، شفنا فيه دهون قشور حكا، ينغسل الشعر ديلي. أحيانا بيسبب التساقط الشعر، مش معظم الناس، فلازم نعمل شوية تريتمنت، يشوف أي دكتور جلدية وعلاجه سهل لزيادة الجلد الإفرازات الدهنية. وأحيانا إذا كتير شديدة وما تحزن، ممكن نعطي very low dose الأزيتروتينوين.
1: نعم، شكرا. لديك سؤال أيضا موجه لك دكتورة نبيلة من مستمعتنا عواطف، تعيش ما بين سوريا وإيطاليا. بتقول: شكرا على هذه الحلقة المهمة جدا، على التوعية والتوصيات بأسلوب مبسط ومنطقي. ما هي سلبيات حبوب المينوكسيديل اللي ذكرتها دكتورة نبيلة؟ هل ترفع الضغط؟ ما تأثير الكافيين على الشعر؟ وشكرا. شكرا لك عواطف.
2: شكرا عواطف، لاني انا نسيت اقول عن المينوكسيديل. الحبوب هاي انا جدا بحب اعطيها وبنعطي فيري لو دوز، السايد افكت خفيف جدا. هو زي ما قالت ما شاء الله معظم الناس مثقفين وعارفين، هو اكتشفناه كيف زمان كان علاج للضغط.
1: نعم.
2: بس قديش الدوز كان الناس ياخذوها؟ 30 40 50. احنا الدوز اللي بنعطيها 1 ملي جرام او 2.5 فيري لو دوز، يعني very mild، يمكن palpitation يعني لا تذكر side effect. وإذا صارت بنوقفه. أحيانا شو بصير؟ تريكيوسيز، يعني الشعر بنلاقي بالوش بمكان غير قابل، وبتزعل المريضة بقول لها معلش زلتي بس افرحي، يعني إنه الشعر عم بيطلع لأنه مأساة فوق ما في شعر، وبنشيله بالليزر removal. وممكن بعد ما نوقف الدواء بشهرين من الاستاد اللي صارت ببطل يطلع الشعر، بوقف بعد ما نوقف المينوكسيديل انه الشعر بالوش او الاماكن غير،
1: ولكن يبقى على الراس طمنينا.
2: بيبقى رائع جدا.
1: شكرا. ننتقل الى كندا مع هذه الرساله الصوتيه التي وردتنا من هناك.
5: مرحبا سونيتا، شكرا لهالحلقه المفيده مثل باقي الحلقات. انا عندي سؤال على السريع. عندي صلع يعني من بداية عند الجبهة ومن منتصف الرأس، يعني ما واصل لمرحلة كتير سيئة ولكن يعني ملحوظ جدا. ما بعرف، أنا بكندا فما عندي الطريق السهل أني روح لعند دكتور يشخص لي الحالي، لأنه كده بسمع الدكتور لازم نعرف تشخيص سبب تساقط الشعر. هلق أنا بعتقد وراثي لأنه والدي نفس الشيء.
1: نعم.
5: فسؤالي انه انا المونوكسيد اللي كانت عم تحكي عنه الدكتوره بقدر اجيبه من يعني من الشيلف بدون وصفه طبيه؟ وهل بقدر اني يا الافضل يعني استخدم الكريم ولا بستخدم السبليمنتري؟ فبس هيك حابب اتاكد اذا هاي المعلومات، وهل هي افضل من زراعه الشعر ولا زراعه الشعر افضل ونتائج افضل؟ وهل لازم اخذ الدواء طول العمر لحتى تم الشعر يظهر؟ لأنه كانت عم تحكي إنه ما بصير نقطع عن الأدوية. شكرا.
1: شكرا لك، تفضلي. من يود أن يجيب؟ دكتورة غيداء، دكتورة نبيلة؟
2: أنا بجاوب مرخف.
1: تفضلي دكتورة نبيلة.
2: هو المينوكسيديل بينفع بس إذا المساحة كبيرة. هلأ بدنا نلعب بالفلوس، بكلف ومدة، وين بلاقي دكتور شاطر؟ ممكن زراعة شعر هو الأفضل رقم، بس مكلف ومتعب وبعد احيانا 6-8 ساعات.
1: وفي زراعات فاشله، يعني عم نشوف اشياء بتركيا. يعني
2: انا بدفع فلوس كتير مكلف بدون داعي. فهلا اسهل واريح المينوكسيد، بده طوله بال، بده صبر، بس زي ما قال الدكتور علي 6-8 شهور بعده ممكن مش اوقفه فجاه، every other day، يومين بالاسبوع، 3 مرات ممكن اوقف اسبوع، يعني ما بنوصل لمرحله انه ترجع زي اول. والحبوب صح كلامه كتير رائع، بس صعب جدا في بعض الدول لازم وصف الطبيب للحبوب المينوكسيديل. في أدوية تانية يعني زي الفينسترايد ممكن ياخدها كمان بتساعد، زي ما قلت أول ما بيحس، مش كل حدا بيصير له ليبيدو أو الناحية الجنسية بتقل أو كذا، نسبة قليلة يعني 2-3%، وإذا صارت بوقف الدواء وبرجع يحط المينوكسيديل يكمل، يعني يضل في حلول، ما يفقد الأمل ويكون متفائل.
1: نعم، شكرا. نواصل معك ومع دكتور علياء ودكتورة غيداء. وسؤال وصلنا مجددا من عواطف بتقول: ماذا عن الكافيين، هل يؤثر على الشعر سلبا أم إيجابا؟ حبوب اليقطين وحبوب البالميتو النخيل. وشكرا. إذن من يود الإجابة؟ دكتورة علياء، دكتورة نبيلة.
4: علمي ما في دراسات علمية تثبت أن الكافيين أو حبوب اليقطين، تعرفي ما عليها دراسات علمية، فما عندنا خبرة فيها، فما أقدر أقول أنها ممكن تساعدها أو ما تساعدها.
1: نعم.
4: على أساس أنها الكافيين أنه الباسكولاتي اللي فوق في الشعر، يعني في تزيد تدفق الدم في الرأس.
1: نعم.
4: على جلدة الرأس فيطلع الشعر، بس ما في شيء علمي يثبته، ما في دراسات علمية عليه.
1: نعم.
4: ولا شو رأي دكتورة نبيلة؟
1: نعم
2: أنا زيك، لأن ما علي ده، هاي كلها زي الخزعبلات للأسف يعني، ما في
1: نعم
2: مش غير صحيحة.
1: نعم شكرا. نواصل، وسؤال موجه لدكتورة غيداء، مساء الخير. هل يمكن لبعض الأمراض المنقولة جنسيا أن تؤدي إلى تساقط الشعر، وكيف يتم تشخيص ذلك؟ وشكرا. إذا دكتورة غيداء،
6: مثل شو الأمراض المنقولة جنسيا يعني؟ مثل
1: لم يحدد للأسف مستمع.
2: أنا بقول لك زي السيفلس، السيفلس والجنورية والهاي الأشياء، ما أعتقد. لا
1: ليس هناك،
2: ممكن مع السيفلس بيصير مناطق ألوبيشيا بتوقع بالشعر بس.
1: نعم
2: مش كل الأمراض.
1: نعم شكرا. نواصل ونتوجه إلى الأردن مع رسالة وصلتنا من مستمعتنا هناك. تحية للجميع، أنا أربط شعري دائما وأشد إلى الوراء، هل ربط الشعر بشدة يسبب الصلع كما يقال؟ وشكرا لكنا.
6: يسبب فراكشنال ألوبيشيا، يسموه فراكشنال ألوبيشيا، ممكن يسبب صلع.
1: نعم.
6: ممكن يسبب صلع، المناطق اللي مشدة ممكن يسبب صلع، لأنه تضعف بصيلات الشعر إذا كان في يعني قوة شدها على وراء.
1: نعم. إذا تنصحين بماذا؟
6: فراكشنال الألوبيشيا.
1: نعم.
6: أنصحها أن ترخي يعني، ما تخلي ما
1: نعم.
6: تشد كثير.
1: نعم.
6: لأن في جينا حتى أطفال البيرنتس يشدون لهم شعرهم على أساس إنه ما يروحون المدرسة بشكل مرتب. أقول لهم خلي شعرهم منكوش بس يكون في شعر، الله يخليكم.
1: نعم. وهل عند إيقاف ربط
2: الشعر؟ عندي كومنت.
1: تفضلي.
2: التسريحة اللي أنتوا شوف الممثلات وأنتوا المذيعات والهاي بيعانوا كثير، لأن التسريحات ديلي ومفرطة وبيشدوا الشعر.
1: صح.
2: وبحطوا سبري إحنا نسينا نقطة، هذا كنا بنعرف يمكن أنا وعليا نسينا الإكستنشن.
1: نعم
2: جدا سيء،
1: أنا ضد الإكستنشن.
2: مأساة يعني، حطي كاموفلاج. نعم. حطي أي شيء، بس هذا بوقع نص شعرها، ما حلت المشكلة. مأساة وأمراض. نعم. كثيرة بتصير بجلدة الرأس.
1: نعم يجب أن تمنع يعني للأسف. مثلا نتحدث كثيرا عن السجائر، نمنع التدخين، ولكن لا نمنع كل هذه الإجراءات التجميلية المؤذية لصحتنا، للشعر يعني، تعطي مفعول عكسي على المدى الطويل. صح؟
2: نعم.
1: نعم شكرا. وسأطرح آخر سؤال وصلنا من لبنان من مستمعتنا هناك. يا ترى هل التوتر النفسي وحده كافي للتسبب بتساقط الشعر، أم هو يضاف إلى عوامل أخرى؟ وشكرا. إذن آخر سؤال، من يود، ربما دكتورة غيداء من الممكن أن تتحدثي عن هرمونات التوتر، لا أعلم، تفضلي.
7: التوتر النفسي والأمراض والضغط النفسي عموما يعني أكيد من أحد الأسباب الموثقة أن هي بسبب تساقط الشعر. ما بعتقد الموضوع هو نتيجة اضطراب هرموني معين يعني، بس التوتر معروف أنه بسبب تساقط الشعر.
1: نعم. آخر سؤال وصلنا أيضا قبل أن نختم الحلقة، ما هو تأثير العلاج بالأشعة الحمراء على علاج ضعف بصلة الشعر والجلد بشكل عام؟ وشكرا. ونرى أيضا الكثير من الأشخاص اليوم مع فرشات فيها ضوء أحمر، ويقال أنه تساعد على إنبات الشعر من جديد. بشكل سريع تفضلي دكتورة نبيلة.
2: عليه دراسات ضعيفة، وخصوصا المنشاط وهذا، فأحيانا بيأذي أكثر أنه ما بيفيد، فجدا هذا بنضيفه آخر شيء بس.
1: نعم.
2: عليه ترويج زيادة عن اللزوم.
1: نعم شكرا جزيلا لكنا، استمتعنا كثيرا بحلقة اليوم واستفدنا من كل هذه المعلومات. شكرا على كل الأجوبة دكتورة علياء المعلا، دكتورة نبيلة راشد، دكتورة غيداء قداحة. كانت المرة الأولى، أتمنى أن نلتقي في حلقة مقبلة من الصحة المستدامة، وأن تساهمنا معنا في مهمة التوعية الصحية. تحياتي لكنا من باريس إلى الإمارات، شكرا لكل كل مستمعينا على تفاعلهم الرائع معنا. أعتذر من الأشخاص يلي ما قدرت أطرح أسئلتهم المرة القادمة. طبعا شكرا ريتا محمود، شكرا لشاهيناس، عودة إليكم غدا مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. دمتم بألف خير، إلى اللقاء، باي باي.

0: كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة. موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
1: النشرة العلمية إلي أيوب.
2: كي لا تبقى علوم الحياة والأرض والفضاء وسواها على مسافة بعيدة منكم، تطل عليكم النشرة العلمية من الاثنين إلى الجمعة في تقديم مباشر ومسائي عند الساعة 5:55 بالتوقيت الفرنسي. النشرة العلمية، عين ساهرة على الاكتشافات والابتكارات الشيقة والغريبة.
1: النشرة العلمية مع إلي أيوب على مونتي كارلو الدولية.
3: الرابعة بتوقيت باريس.
0: حازم حماد.
3: أهلا بكم في نشرة الأخبار، ونبدأ بأبرز ما جاء بها من عناوين. اجتماع ثلاثي لطهران وواشنطن والدوحة في سويسرا لبحث الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستأنف تهديداته بقصف إيران. قتلى وجرحى بسبب اختراقات إسرائيلية الاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. رئيس الوزراء البريطاني يدرس خياراته وتوقعات باستقالته قريبا.
0: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
3: أهلا بكم من جديد. وإلى التفاصيل، أفاد الإعلام الرسمي الإيراني اليوم بأن ممثلين لطهران وواشنطن والدوحة يعقدون في سويسرا اجتماعا ثلاثيا لبحث الحرب بين إسرائيل وحزب الله في لبنان والأصول المجمدة للجمهورية الإسلامية على هامش المباحثات حول إطار التفاهم لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط. وفي إسرائيل، أكد وزير الدفاع أن قواته لن تواجه أي قيود حيال إزالة التهديدات في جنوب لبنان، وأنها ستبقى في المنطقة الأمنية التي أقامتها بعد اجتياحها مساحات واسعة في إطار الحرب مع حزب الله. وفي طهران، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوضع في لبنان حيث تدور مواجهة بين إسرائيل وحزب الله سيكون الموضوع الرئيسي في المباحثات مع الولايات المتحدة. لمزيد من التفاصيل معنا مراسلنا من طهران علي الباشا.
4: الهدف من هذه الجولة من المفاوضات هو متابعة تنفيذ كل من الطرفين التعهدات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم، بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. إسماعيل بقائي تحدث عن اجتماع بناء جمع بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره السويسري، واجتماع آخر جمع بين محمد باقر قاليباف ورئيس الوزراء القطري، وكشف عن اجتماع ثالث بين الوفد الإيراني والوسيط الباكستاني، تمهيدا للقاء رباعي سيجمع الوفدين الإيراني والأمريكي بمشاركة الوسيطين القطري والباكستاني. وأكد مجددا أن هذه الاجتماعات تهدف لمتابعة التزام الطرف الآخر بتعهداته فيما يتعلق بتجميد العقوبات المفروضة على قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات الإيراني والإفراج عن جزء من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، والأولوية فيما يتعلق بالتزام أمريكا بتعهداتها في البند الأول من مذكرة التفاهم والذي ينص على إنهاء الحرب في كل الجبهات وفي مقدمتها الجبهة اللبنانية، مؤكدا أن المفاوضات المرتقبة لن تنطلق بشكل عملي قبل التحقق من التزام واشنطن بكل هذه التعهدات، وهذا ما تنص عليه صراحة مذكرة التفاهم على حد تعبيره. يأتي هذا في وقت قال فيه مدير المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية إن الهدف الأول لهذه الزيارة التأكد من التزام أمريكا بتعهدها في البند الأول، أي وقف إطلاق النار بشكل كامل في لبنان. وأضاف مهدي طبطبائي أن عدم الالتزام بالبند الأول من مذكرة التفاهم سيفقد المفاوضات مضمونها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
3: قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشان إن بلاده لا تسعى لحيازة سلاح نووي، لكنها لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم. وقال ترامب قبل قليل يجب على الإيرانيين أن يوقفوا فورا وكلاءهم في لبنان، وإلا فسنستأنف هجماتنا على إيران. في قطاع غزة، تواصلت الهجمات الإسرائيلية اليوم رغم سريان وقف إطلاق النار المعلن منذ 1 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في مناطق متفرقة من القطاع، ومن بين الضحايا صحفي يعمل في شبكة الجزيرة، فيما تبادلت إسرائيل وحماس الاتهامات بشأن طبيعة المستهدفين. لمزيد من التفاصيل منيا بالعافية.
5: في مدينة غزة أدى قصف استهدف شقة سكنية في حي الصبرة إلى مقتل 4 أفراد من عائلة واحدة وإصابة عدد من الأشخاص، بينما أعلنت إسرائيل أنها استهدفت شخصاً وصفته بالمسلح. ووسط القطاع قتل الصحفي أحمد وشاح المصور في قناة الجزيرة مباشر إثر غارة على مخيم البريج إلى جانب شخصين آخرين. وقد دانت شبكة الجزيرة ونقابة الصحفيين الفلسطينيين الهجوم فيما قال الجيش الإسرائيلي إن وشاح كان ينتمي إلى حركة حماس، وهو ما نفته الحركة والشبكة الإعلامية ولم تقدم إسرائيل أي دليل عليها. الجيش الإسرائيلي قتل أيضا 3 أشخاص آخرين في غارات على مناطق أخرى ضمنها خان يونس وبيت لاهيا. وحسب وزارة الصحة الفلسطينية لقي أكثر من 1010 فلسطينيين حتفهم جراء هجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 20 أكتوبر المنصرم، مقابل 4 جنود إسرائيليين قتلوا على أيدي مسلحين في غزة خلال نفس الفترة.
3: ولا تزال إسرائيل وحماس عند طريق مسدود فيما يتعلق بسبل المضي قدما في المرحلة التالية من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لغزة، والتي تتضمن نزع سلاح الحركة وانسحاب القوات الإسرائيلية. أفاد وزير بريطاني بارز اليوم أن رئيس الوزراء كير ستارمر يفكر خلال عطلة نهاية الأسبوع في الواقع السياسي الذي يواجهه في ظل تقارير عن احتمال استقالته في غضون أيام. يأتي ذلك بعد فوز خصمه أندي بورم في انتخابات تشريعية فرعية، ما يمكنه من منافسة ستارمر على زعامة الحزب ورئاسة الوزراء. وفي حال تنحى ستارمر هذا العام فستحظى بريطانيا بسابع رئيس وزراء لها خلال عقد واحد في معدل غير مسبوق من التغيرات. نهاية نشرة، إلى اللقاء.
0: هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

On y va. أهلا بيكي أنايل. أهلا بكل مستمعي مونتي كارلو الدولية في برنامج هوا الأيام. وفي طبعا النهاردة مواضيع هتعجبكم إن شاء الله. بنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. في مواضيع حلوة قوي في هوا الأيام للناس اللي عايزة تكسر الدنيا على السوشيال ميديا, والناس اللي عايزة تكتشف أشياء هنا في فرنسا. هنروح لمبادرة إيجابية في هوا الأيام عشان نبدأ. هنتكلم عن منصة على السوشيال ميديا, منصة بقت يعني ناجحة قوي, اسمها Arabs Roots, جذور العرب. منصة لطيفة جدا بتكسر الأفكار النمطية عن الثقافات العربية, وبتوسع الأفق على اللهجات العربية أيضا, وبتوري كمان العلاقة الجميلة دي ما بين فرنسا واللغة العربية, ما بين باريس والثقافات العربية. هتكون معنا مريم بن حاج, وهي مؤسسة المنصة دي Arabs Roots, جذور العرب. هتكلمنا عن مبادرتها الإيجابية دي. بعد كده هنروح لفقرة بي سوشيال زي كل يوم تلات, معنا جو يونان. وخلوا بالكم لأن جو يونان النهاردة هيديكوا كل المفاتيح وكل الأسرار علشان تقدروا تبقوا نجوم على السوشيال ميديا, وعلشان كل المضمون اللي بتنشروه يبقى فايرل. حاضرين جاهزين؟ يلا بينا هنبتدي أكيد بأغنية. يلا بينا.

0: كانت شيرين في برنامج هوا الأيام مونتي كارلو الدولية، ويلا بينا دلوقتي لأول فقرة في برنامجنا، مبادرة إيجابية. يلا مبادرة إيجابية هنا في فرنسا وفي العالم، وهي منصة جميلة اسمها Arabs Roots، جذور عربية أطلقتها الشابة مريم بن حاج. أهلا وسهلا بيكي مريم في هوا الأيام.
1: شكرا على حسن الاستقبال.
0: شكرا لحضورك معانا. المنصة دي جميلة جدا، من خلالها بتكسري كل الأفكار النمطية على الثقافة وعلى اللغة كمان العربية. هنا في فرنسا اللغة العربية موضوع كبير قوي، ساعات مثير للجدل، وانتي بنيتي جذور ما بين فرنسا، ما بين العاصمة باريس عاصمة النور، والثقافات العربية واللغة واللهجات العربية. أهلا بيكي، مبروك وبرافو على المبادرة الجميلة دي، كنا فعلا محتاجينها. ليه وإزاي اشتغلتي عليها؟ ليه في البداية جاتلك الفكرة دي؟ انتي طبعا درستي في معهد اللغات الشرقية والثقافات الشرقية هنا في باريس، وأطلقتي المنصة دي.
1: أنا درست ليسانس عربية فصحى في الإنالكو، وعملت السنة الثانية في مصر، وأنا كنت بتكلم بس اللهجة التونسية.
0: عشان أنت من تونس، يعني أنا أصل أسرتك من تونس
1: وماما من الجزائر.
0: آه وأنت كبرتي وتربيتي في فرنسا.
1: في فرنسا، وعشت 4 سنين في تونس وسنة في مصر.
0: آه بس بتكلميني مصري دلوقتي.
1: اتعلمت المصري.
0: ما بتكلمنيش تونسي. علاش؟
1: عشان الناس تفهمني.
0: أيوة، يعني الناس مش هتفهمك. العامية
1: المصرية زي الإنجليزي.
0: آه الناس يعني مش هتفهمك لو تكلمتي بالتونسي.
1: آه بنستخدم كلمات فرنسا كتير قوي.
0: نحب برشا اللهجة التونسية.
1: نحب برشا زادة، ما منجمش نحكي
0: بالتونسي.
1: خلينا باللهجة المصرية.
0: حبيتي تحكي بالتونسي كما تحبي. شفتي بقى ان احنا برضو بنتكلم لهجات.
1: بنتكلم كل اللهجات. فأنا درست الليسانس.
0: ليه قررتي أولا، يعني خلينا نقول كفتاة فرنسية من أصول جزائرية وتونسية، نشأتي هنا في المجتمع الفرنسي، إيه اللي خلاكي تتجهي إلى تعليم اللغة العربية هنا في الإنالكو؟
1: الدين أول حاجة، والتاني حاجة أنا يعني كنت عربية بس كنت بتكلم لهجة، بس ما كنتش فاهمة الأخبار وما كنتش فاهمة الكتب وما كنتش فاهمة العربية الفصحى. فكنت عايزة أتحسن، ومن زمان بابا بيقول لي مثلا تعلمي العربية الفصحى، ده مهم جدا، دي لغتك. ويعني فقررت أعمل ليسانس عربية فصحى، ما اخترتش اللهجة التونسية عشان كنت عايزة اكتشف لهجة أخرى. بس أنا في البداية اخترت اللهجة السورية، بس عشان كان في مشكلة في الجدول بتاعي، رحت في الدرس المصري. في الدرس المصري،
0: يعني الظروف هي اللي خلتني تروحي الدرس اللهجة المصرية، ووداكي كمان لمصر.
1: كده القصة بدت مع مصر. وبعد عملت رحت مصر عشان أتعلم اللغة العربية الفصحى في المعهد الفرنسي في المنيرة القاهرة. إيه؟
0: اسمه إيه؟
1: اسمه المعهد الفرنسي. ديواسي بالفرنسي.
0: ديواسي.
1: ودرست هناك اللغة العربية الفصحى وكمان العامية المصرية، بس أنا تحسنت أكتر في العامية المصرية. والعربية الفصحى، العربية الفصحى يعني صعب عشان الناس ما تتكلمش في الحياة اليومية اللغة العربية الفصحى.
0: انت اكتشفت انه في مش لغتين بس تعددية. أيوة. كبيرة قوي في اللغات.
1: أيوة. واكتشفت انه في لهجات مختلفة بس ليها جذر واحد، اللي هو اللغة العربية. وانا زمان لما كنت عايشة في تونس كنت بسمع أغاني نانسي عجرم وهيفاء وهبي، وكانوا بيقولوا مثلا قلبي. وأنا مرة رحت سألت بنت خالتي، قلت لها يعني إيه قلبي؟ وهي قالت لي قلبي. وأنا قلت زي، يعني أنا كنت فاكرة إنه
0: من قلبي
1: كل الناس بتتكلم زيي. وأنا عندي لهجة غريبة شوية في تونس، إحنا مثلا ما بنقولش أنا بنقول إني، بنقول شو ماء، بنقول مي، سماء، سمي،
0: فحتى كمان حسب المناطق.
1: أيوة
0: المناطق
1: بس لهجتي يعني غريبة شوية. أنا من الساحل التونسي بس أنا غريبة في الساحل التونسي كمان، يعني مش بس في تونس.
0: يعني غيرتي لهجتك أصلا.
1: واكتشفت إنه كمان في ما فيش فرق كبير بين المصري والتونسي، عشان أنا تعلمت بسرعة العامية المصرية وفي كلمات مشتركة.
0: أيوة الكلمة السحرية.
1: أيوة
0: الكلمات المشتركة.
1: المشتركة
0: لقيتي في كلمات مشتركة.
1: مشتركة بس النطق، عشان النطق ما كنتش فاهمة اللهجة، بس لما تعلمت النطق خلاص كنت فاهمة كل حاجة. كنت فاهمة على المصريين.
0: كلمات مشتركة زي ما في كمان حضارات بتبقى فيها أشياء مشتركة، ثقافات فيها أشياء مشتركة. وإنتي بعد ما اكتشفتي اللهجات وثراء اللغة العربية من خلال اللهجات والتعددية دي، رجعتي فرنسا وكان عندك مهمة أنك تقربي المسافات ما بين كمان الثقافة العربية أو الثقافات العربية والثقافة الفرنسية، صح؟ أيوة
1: صح. ولما رجعت فرنسا رجعت بمعلومات كتير، وقلت يعني اللهجات العربية في المغرب هي دي يعني لهجات عربية. في ناس بتقول لا اللهجات في المغرب العربي مش لهجات عربية.
0: لا هي لهجات عربية
1: بس
0: طبعا.
1: أكيد
0: الدارجة
1: عربية.
0: المغربية لهجة عربية.
1: أيوة.
0: اللهجة التونسية بالزبط. لهجة برضو عربية.
1: وأنا كنت بشوف على سوشيال نتوركس إنه في صور نمطية تجاه اللهجات المغربية.
0: حسيت إنه في طبقية.
1: أيوة. وفي تكبر. في تكبر، واحنا درسنا في الإنالكو درسنا انه مثلا واحد شرقي حيقول على مغربي لما بيتكلمش عربي ده مش عربي، مش فاهمين عليهم فده مش عربي، بس عشان في كلمات فرنساوية في اللهجات مثلا اللهجة المغربية او التونسية، بس في مثلا في اللهجة المصرية في كلمات فارسية تركية فرنسية الديريكسيون الفرن في العربية مثلا. فمش بس في المغرب العربي بنستخدم كلمات أجنبية، في العالم العربي كله.
0: ونفس التفكير ده طبقتي على الثقافة واللغة الفرنسية نفسها. طبعا في قضية كبيرة حول اللغة العربية هنا في فرنسا، قضية أصبحت سياسية، وإنتي أثبتتي من خلال التطبيق ده اللي نزلتي أو المنصة دي إنه اللغة الفرنسية مليئة بالكلمات العربية.
1: أيوة أكتر من 1000 كلمة عربية من أصل عربي في اللغة الفرنسية.
0: زي إيه مثلا؟
1: زي مثلا غسيف رصيف غسيف. في إيه تاني؟ في بنان جاية من اللغة العربية يعني لدوا. وفي كمان في إيه؟ في كلمات كتير. في الأشهر كلمات مثلا قهوة وكل الخضار الإبينار. بس العرب أخذوا من الفارسيين من الفارس، وبعد الإيطاليين أخذوا من العرب والفرنسيين
0: أخذوا أيضا كمان يعني كلمة سكر بالأسباني سكر، وهنا سكر باللغة الفرنسية. يعني قدرتي من خلال اللغة العربية توري أنه في أشياء كتير مشتركة ما بين حتى البلاد الأوروبية يعني مش بس فرنسا.
1: مدينة باريس مثلا لها علاقة عميقة بالعالم العربي بس من زمان. من القرن 15 حاجة زي كده، وبيدرسوا اللغة العربية من زمان يعني مش من
0: والمعهد لينالكو معهد اللغات والحضارات الشرقية قديم جدا
1: قديم
0: وكان
1: جداً.
0: من خلاله بيدرسوا يعني الدبلوماسيين.
1: بس في كمان الكوليج دو فرانس
0: والكوليج دو فرانس
1: ده قبل
0: مدرسة عريقة جدا
1: وكانوا بيدرسوا فيه اللغة العربية، بس درسوا اللغة العربية قبل اللغة الفرنسية في فرنسا.
0: واو.
1: عشان اللغة الفرنسية يعني اللغات في فرنسا زمان كانت لهجات.
0: صحيح.
1: وبعد قرروا انه حيتكلموا لغة واحدة لهجة واحدة، اخذوا لهجة الملك اللي هي كانت لو فرانس لو فرانسيان. لو فرونسيان. قرروا خلاص اللغه دي حتبقى اللغه الرسميه للمملكه الفرنسيه. ويعني في الفتره دي كانوا بيدرسوا اللغه العربيه, فما كان يعني اللغه الفرنسيه ما كانش موجوده خالص. فاللغه العربيه تدريس وتعليم اللغه
0: كانت موجوده, كانت يعني
1: قبل اللغه
0: قبل الفرنسي. اما تقوليش الكلام ده كتير, لان خلي الكلام ده بينك وبيننا علشان هيسبب مشاكل مش ناقصين. المنصه بتاعتك او الصفحه دي نالت نجاح كبير قوي ولسه يعني بتكبر, عندك فوق الـ50,000 فولورز بيتابعوكي, وكل مرة بتنزلي موضوع ما. ازاي اشتغلتي ان انت بتدرسي لغات, بس في شق اخر برضو انت شاطرة فيه, ازاي اطلقتي المنصة دي واشتغلتي عليها ازاي؟
1: في السنة الثالثة لما كنت في الليسانس عربية فصحى, كنا في يعني كانت فترة أزمة كورونا.
0: أيوة.
1: فالفترة دي كانت ملل صراحة, ملل, ويعني كل الدروس كانت على النت أونلاين, وكان لازم تصريح عشان تخرج, وكيو إر كود عشان تروح المطعم, عشان تروح للسينما,
0: كان كل حاجة صعبة.
1: وأنا رجعت من مصر بمعلومات كتير, فأنا كنت عايزة
0: تشاركيها مع الناس.
1: فقررت أعمل في البداية كان حساب لتعليم اللغة العربية الفصحى. وبعد عملت سألت الفولوورز, قلت لهم أنتوا عايزين تتعلموا اللغة العربية أو معلومات عن العالم العربي؟ كلهم قالوا لا, معلومات عن العالم العربي واللهجات. فكده
0: تدريجيا أنت غيرتي المسيرة. عشان
1: أنا دايما بسأل ليه بنقول برشة وبالفصحى كتير وهناك كتير وواجد وهلبة وايد جدا, ومثلا
0: بحثتي بقى بتبحثي
1: عشان كن شايفة فرق بين اللغة العربية والفصحى وبين اللهجات
0: طبعا.
1: بس هما جايين من لغة واحدة, فإزاي؟ عشان زمان كان في اللغة العربية الكلاسيكية, وقبل اللغة العربية الكلاسيكية كان في كمان لهجات عربية, بس زي فرنسا قرروا خلاص هنعمل لغه واحده عشان احنا كان في الفتوحات الاسلاميه, وعشان الناس تسلم وكده, في ناس كتير اسلمت, فكان لازم نسهل اللغه العربيه عشان يتعلموا الصلاه وكل العلوم الاسلاميه فكده. بس اللهجات العربيه هي بقت موجوده, يعني كان في اللغة العربية الكلاسيكية
0: وتستخدم يوميا, وهي يعني زي ما قلتي في مصر الناس لو كلمتيهم باللغة العربية الفصحى في الشارع مثلا في كتير ناس مش هتفهم.
1: في مصر تكلم لحد باللغة العربية الفصحى هيقولك تكلم مصري, تكلم عربي بقى,
0: تكلم
1: عربي.
0: بس اللغة العربية الفصحى هي طبعا لغة, اللغة اللي بنسميها اللغة البيضة, هي اللغة المشتركة زي ما بتقولي.
1: بس هي ما بتحملش الثقافة, اللغة اللي بتحمل الثقافة هي اللهجة, هي اللي بتحمل العادات والتقاليد.
0: هي اللغة المستخدمة في الإعلام مثلا.
1: أيوة.
0: وفي الخطابات السياسية.
1: بس في الخطابات السياسية, بس في الحياة اليومية
0: والمراجعة أيضا العلمية.
1: بس في ناس مثلا في لينالكو بيدرسوا اللغة العربية الفصحى, ولما بيسافروا ما بيفهموش على الناس. ما بيعرفوش يتكلموا. ففي سؤال, أنا أتعلم إيه؟ أتعلم اللغة العربية صحيح. الفصحى أو اللهجة؟ يعني على حسب الأهداف. مثلا لو عايزة تشتغلي في الصحافة في العالم العربي مش عارفة إيه, تعلمي اللغة العربية الفصحى عشان دي لغة الإعلام. بس مثلا لو أنت عايزة تتكلمي مع الناس وتفهم على الناس وتفهم الثقافة, لازم تتعلمي.
0: وفي نفس الوقت حسب كمان نمط البرامج اللي هتقدميها. احنا مثلا دلوقتي بنتكلم باللهجة المصرية, وبنتكلم في برنامج هوا الأيام باللهجات, علشان أنا كنت حابة أنه البرنامج ده يكون قريب من الناس ومن خلاله كمان نستعرض ثراء اللغة العربية والبلاد العربية من خلال الضيوف. كل ضيف لي لهجة مختلفة وعلينا أن احنا كمان نقدر نسمع اللهجات المختلفة دي. بينما ما بتقدمي أخبار أكيد اللغة المستخدمة هتكون أكتر اللغة العربية الفصحى. نرجع شوية للتطبيق ده. مريم Arabs Roots، جذور عربية. الكلمة أو العنوان اخترتيه على طول في صميم الموضوع، احكي لي شوية.
1: لا مش في، لا لا، في البداية سميت الحساب من الشرق إلى الغرب ولا حاجة زي كده، بس كنت بدور على اسم، وأنا كنت دايما بتكلم عن الجذور في اللغة العربية. فعلى درس، والكلمة دي في اللغة في اللهجة جاية من كلمة كذا كذا كذا في اللغة العربية الفصحى. فأنا كنت دايما بتكلم عن الجذور، جذور اللغة العربية. وبعد ابتديت أتكلم عن مواضيع زي الهوية، يعني الجذور.
0: جذور عشان كده اخترت الجذور، وهي فعلا كلمة مهمة جدا في صميم الموضوع المطروح كمان هنا في فرنسا. المواضيع اللي بتطرحيها، يعني شفت دلوقتي موضوع لطيف جدا، خلينا نقول الدرجات أو الترتيب، ترتيب كلمة الحزن. الحزن دايما بالفعل في اللغة العربية، وعشان كده هي لغة غنية جدا، علشان شعور أو شيء بيبقى فيه عدة كلمات
1: وكل لهجة أخدت كلمة. مثلا احنا في تونس بنرقد
0: بالنام. بس
1: احنا وفي مصر بننام، وفي ناس تنعس، بس دي من اللغة العربية الكلاسيكية، ودي من ترتيب النوم. وانا بستخدم كتاب اسمه فقه اللغة العربية او فقه اللغة والسر العربية.
0: إيه أكتر كلمة قريبة من قلبك باللغة العربية؟ الكلمة اللي بتحبيها أو بتحبي تسمعيها؟ أكيد في كلمات كتير، ولكن كلمة صعب مثلا تترجميها باللغة الفرنسية.
1: صعب.
0: إحنا عندنا نيوانس كتير، يعني عدة كلمات علشان تقدري تفسري الشعور اللي أنت بتمري بيه. يعني الكلمة بتيجي في الإيه، في بتنشن، يعني في
1: السؤال صعب،
0: صميم الموضوع. فهل في كلمات بتخطر على بالك؟
1: السؤال صعب، بس لما اكتشفت انه في درجات الحب في اللغة العربية صدمت، قلت ازاي يعني. وفي انا بترجم، بس ساعات والله صعب جدا، صعب جدا
0: بين العشق، الهوى،
1: الشغف،
0: الحب، الشغف، الغرام،
1: الغرام ممكن في بس ما عنديش يعني.
0: يعني ممكن نقول كلمة حب،
1: كلمة حب صعبة.
0: صعب
1: بس والله صعب، السؤال صعب جدا.
0: بيقولوا لك ايه الناس اما بيقعوا على صفحتك كده على انستغرام؟ انت طبعا متواجدة على انستغرام وتيك توك، على كل الوسائل، في فرنسيين كتير.

0: ملم بالشأن الإيراني وخبايا الشأن الإيراني. هناك معلومات لمونتي كارلو حصرية حول ربما المباحثات خليجية أمريكية حول مستقبل إيران السياسي. دكتور خطان،
1: يعني هناك دوما أسرار في، وهناك دوما بالطبع ما هو وراء الكواليس، لكن بانتظار تأكيد ما حتى اللحظة ما هو يقفز على السطح أن ترامب يتكلم كثيرا، ما بين الكلام الكثير وبين التنفيذ شيء آخر. هو يقول الآن أنه لن يسمح لهم بالعودة إلى إيران كمفاوضين إذا تم إغلاق مضيق هرمز، لكن نائب رئيسه
0: سيحتجز الطيارة؟
1: ربما قال لن يجدوا مطارات. كلام كلام الليل يمحوه النهار، لكن نائب الرئيس جيدي فانس يقول أنه سيفتح صفحة جديدة مع طهران. وزير النفط الإيراني يقول إن بلاده ستصبح أكبر منصة للاستثمار، لكن نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر يتكلم عن وقف تدفق النفط. الرئيس بشكان الذي عاد هو ووقع مذكرة التفاهم يقول على البعض في إيران ألا يحبطوا عملنا، بمعنى أو بآخر نعم ما دام مشتبه خامنئي مختفيا فهذا يعني أن هناك غموض في إيران، لا نعلم حقيقة موازين القوى. ومن هنا الوفد الذي أتى إلى سويسرا مؤلف من كل الأجنحة، من الحرس ومن الأمن القومي والبرلمان وأيضا المصرف المركزي. نحن أمام إذن تمثيل حتى لكل الذين هم أصحاب القرار، لسنا في مرحلة علي خامنئي حيث كان القرار موحدا على ما يبدو، حتى لو كان المرشد الجديد بأحلى وضع من صحته هو بحاجة لوقت لكي يكتسب شرعيته. الآن حيال السيناريو الذي تكلم عنه المحاور الكريم أو أي سيناريو آخر، كل هذا يبقى من باب التخمينات. ما أعرفه حتى إشعار آخر أن الجناح الأكثر راديكالية هو الذي يمسك بالوضع، وترامب الآن مع ديفانس ومع الدولة العميقة في أمريكا ربما يراهنون على أن هذه التسهيلات الاقتصادية ستفتح المجال أمام نوع من التغيير الإيجابي والاستثمار الأمريكي. نعود إلى الصفقات في إيران، لكن هذا حصل سابقا مع كوبا بعد رحيل فيدل كاسترو ولم يعطي نتيجة، وبالماضي هناك مثل المعاكس لذلك، مذكرة النفط مقابل الغذاء التي عادت وأسقطت صدام حسين. صحيح. ما يجري الآن في مذكرة التفاهم يشبهها بشكل أو بآخر. إذن نحن أمام تناقضات كثيرة وتخمينات كثيرة، لكن الواقع حتى الآن معقد.
0: إذن الدكتور محمد المدحجي، الثابت لحد الآن هو أن إيران يعني تؤكد على أو من بين أولوياتها النووي وملف لبنان، وقف التصعيد العسكري الإسرائيلي على جنوب لبنان، وهي تلوح في نفس الوقت بالضغط بورقة هرمز وباب المندب. ما هي الحوافز التي جعلت الوفد الإيراني يعني يقبل بالذهاب إلى سويسرا لهذه المفاوضات دكتور؟
2: يعني نحن يجب أن نميز بين من يعارض هذه المفاوضات وبين من اتفق مع ترامب في أدنى تقدير في إسلام أباد. يعني ما يحصل الآن في سويسرا هو ليس منعزل عن ما تم في إسلام أباد، هو استمرار لتلك الجولة من المفاوضات والوساطات الخليجية والباكستانية وأيضا التركية التي لم يتم الحديث عنها كثيرا، وترامب سيزور تركيا قريبا، وإيران على إحدى الملفات التي سيناقشها مع الرئيس أردوغان. فأنا أرى أن الأمور يجب أن نميز بين مثلا تصريحات رئيس تحرير صحيفة كيهان التابعة لمكتب المرشد الذي قبل يوم أمس قال يجب نحن نستعيد البحرين، ومن يتحدث عن إغلاق مضيق باب المندب، وهناك من يمسك بالأمور في إيران لأن القائد الحرس الثوري أيد هذه المفاوضات، لكن تأييد القائد أيضا لا يعني أن الحرس الثوري كله يؤيد هذه المفاوضات. فنحن أمام مشهد انقسام قدامي واضح

0: وقد تضطر الولايات المتحدة للعودة إلى النار للقضاء على كل من يعارض تنفيذ الصفقة. نحن الآن في مرحلة اختبار. أنا حسب معلوماتي الذي يعني أنا أثق في المصادر التي أحصل عليها، أنا أرى أننا في مرحلة اختبار للحكومة الإيرانية وباقر قالباف وقائد الحرس الثوري لكي كم يستطيعوا من تنفيذ هذه البنود السرية التي لم يتم الحديث عنها. بعدها نلجأ إلى النار لقتل من تبقى أن يعارض هذه الصفقة، وبعدها سيتم الإعلان عن وفاة مجتبى خامنئي ويخرجونه من المشهد أو يخرجون اسمه. نحن الآن نتعامل مع اسم فقط وليس مع شخصية.
1: وسؤالي الدكتور ختار أبو دياب، يعني على وقع تهديد ترامب إيران بعدم التراخي مع وكلائها في لبنان بحديثه عن حزب الله وتوالت ويعني أكد على الالتزام ببنود الاتفاق، جاءت ردود فعل من المنطقة عربية وخليجية من مصر باكستان والمملكة العربية السعودية تؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وهذا الاتفاق الذي سيضمن أمن واستقرار دول الخليج. ما هي الرسائل الموجهة إلى إيران من خلال هذه التصريحات التهديدات الأمريكية والمواقف العربية الخليجية في المنطقة دكتور خدار؟
2: يعني رسائل المحور، إذا شئنا المحور الإسلامي العربي المؤلف من باكستان والسعودية والمملكة العربية السعودية ومصر، هي موجهة ليس فقط إلى إيران، إلى إيران وإلى إسرائيل.
1: صحيح.
2: وتطالب إذن بجو جديد في المنطقة، بتحقيق حقوق الفلسطينيين وبرفع اليد عن لبنان. هذا يعني أن هناك متابعة للعمل لهذا المحور الذي بدأ يدعم الوساطة ما بين إيران والولايات المتحدة ويستمر الآن في ملفات أخرى وله تأثيره في الجو الإقليمي بشكل عام. الأهم أن هناك تساؤلات كثيرة خاصة مع دونالد ترامب، تكرار دونالد ترامب أنه يريد تكليف السيد أو الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بمكافحة حزب الله في لبنان وأنه مستعد لذلك، ورغم النفي السوري المتكرر وعدم علم السلطات اللبنانية إلا لماما بالموضوع، هذا يبعث على الشك لأنه يمكن أن يحدث فتنة سنية شيعية، وهذه إذا بدأت كما حصل في العراق بعد 2003 تصل حتى إلى باكستان نفسها.
1: نعم.
2: البلد الذي يعتبر تقاطع كبير أيضا بين المجموعتين، وهذا خطر شامل على كل الإقليم.
1: شكرا لكم دكتور محمد المدحجي المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، كنت معنا من لندن، والشكر موصول للدكتور ختار أبو دياب المستشار السياسي لمونتي كارلو الدولية هنا في باريس. شكرا جزيلا لكم وإلى اللقاء.
3: RFI مونتي كارلو دولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.
4: فاتوماتا دياوارا.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: إلى الأخبار الاقتصادية من الخليج، البورصات الخليجية تبدأ الأسبوع على تراجع وسط ترقب المستثمرين لاتجاهات النفط وأسعار الفائدة. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا مستشار مونتي كارلو الدولية لشؤون الاقتصادية الخليجية زياد الطحش. مرحبا بك زياد.
2: أهلا سميرة.
1: أهلا بك. إذن كيف كان أداء البورصات الخليجية في أولى جلسات الأسبوع؟
2: غالبية هذه البورصات استهلت تعاملات الأسبوع على تراجع في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا وما قد يترتب عليها من انعكاسات على أسعار النفط، إضافة إلى بيانات التضخم الأمريكية التي قد تعزز رهانات رفع الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار الفائدة في دول الخليج. السوق السعودية أنهت الجلسة على خسائر بنحو 0.5% بضغط من سهم شركة أرامكو النفطية بعد أن تراجعت أسعار النفط بنسبة 0.8% خلال الأسبوع الماضي لتبلغ أدنى مستوياتها في 3 أشهر. وبدورها أنهت بورصة مسقط تعاملات اليوم على انخفاض في مؤشرها العام بواقع 1.25% وسط تركز الخسائر في أسهم قطاعات الخدمات والمصارف والصناعة. كما تراجع المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 0.3% متأثرا بانخفاض سهم بنك قطر الوطني أكبر مصارف الخليج. وفي الكويت أيضا انخفض المؤشر الأول للبورصة بنحو 0.25%. في الأثناء يترقب المستثمرون أيضا بدء الشركات المدرجة إعلان نتائجها المالية للربع الثاني من العام لمعرفة مدى تأثر أدائها بتداعيات الحرب خلال الأشهر الماضية، وهو ما يعد العامل الأبرز في توجيه مسار هذه الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
1: نعم زياد، في موضوع آخر، وزير النفط الإيراني يقول إن قطاع النفط سيختبر أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. ماذا تكشف هذه التصريحات؟ وهل يتحول النفط إلى بوابة الاتفاق مع واشنطن وربما تحدي جديد لدول الخليج؟
2: هذه التصريحات تكشف أن طهران ترى أن النفط باعتباره المعيار الحقيقي لنجاح أي اتفاق محتمل مع واشنطن. فالوزير الإيراني يربط هذا النجاح برفع القيود عن صادرات النفط واستعادة الاستثمارات الأجنبية وإعادة دمج قطاع الطاقة الإيراني في الاقتصاد العالمي، وبذلك تراهن إيران على النفط كمحرك رئيسي لمرحلة ما بعد الاتفاق، وأيضا أداة لاستعادة نفوذها في أسواق الطاقة. كما أن الحديث عن مشاريع جاهزة للاستثمار يشير إلى استعداد إيراني مسبق لاستقبال الشركات ورؤوس الأموال الأجنبية فور تخفيف العقوبات. ومن هنا قد يتحول النفط بالفعل إلى بوابة رئيسية لأي اتفاق بين الجانبين، لأن رفع العقوبات النفطية يمثل المكسب الاقتصادي الأهم لطهران، بينما يشكل اختبارا عمليا لمدى التزام واشنطن بأي اتفاق مستقبلي. كما تشير التقارير إلى أن مستودات التفاهم بين الطرفين تتضمن بنودا تتعلق بالنفط وحرية التصدير وإعادة فتح مسارات التجارة والطاقة، وهو ما يعزز أهمية هذا الملف في المفاوضات. في المقابل قد يشكل ذلك تحديات اقتصادية لدول الخليج مع احتمال عودة النفط الإيراني بكميات أكبر إلى الأسواق، مما يزيد المنافسة خاصة في أسواق آسيوية مثل الصين والهند، حيث تتنافس دول الخليج وإيران على الحصص السوقية نفسها. كما أن زيادة المعروض النفطي قد تضغط على الأسعار، فيما قد يفرض ارتفاع الإنتاج الإيراني مستقبلا ضغوطا على سياسات الإنتاج داخل منظمة أوبك. ومع ذلك لا يخلو المشهد من مكاسب محتملة لدول الخليج، حيث إن أي تقارب بين طهران وواشنطن قد يخفف التوترات الإقليمية ويعزز أمن الملاحة ويدعم الاستقرار الاقتصادي والاستثماري في المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك زياد الطحش، مستشار مونتي كارلو الدولي لشؤون الاقتصادية الخليجية، كنت معنا من الخليج. شكرا زياد، إلى اللقاء.
2: شكرا لك.
1: إلى اللقاء زياد. إلى تحقيق مساء مونتي كارلو الدولية، وهو حول الصيادين وميناء غزة الذي أصبح مأوى للنازحين العزل. هذا الريبورتاج أعده ويقدمه مراسل مونتي كارلو الدولية في غزة وسام أبو زيد.
0: منذ انطلاق بطولة كأس العالم، يحاول لاعب المنتخب الفلسطيني السابق محمود سلمي، الذي التقيناه في أحد مراكز النزوح وسط قطاع غزة، متابعة مجريات المباريات من داخل خيمته الصغيرة التي يعيش فيها منذ بدء الحرب، غير أن انقطاع الكهرباء وشح خدمات الإنترنت يجعلان مهمة المتابعة أكثر صعوبة.
3: كل المباريات كنت أتابعها، لكن اليوم الآن الوضع مختلف، إحنا في حرب وفي خيام وفيش كهرباء وحتى فيش أماكن إنك تروح تحضر. فأنا الإشي المتأكد منه إنه 70% من مباريات كأس العالم مش حقدر أتابعها بسبب الظروف طبعاً والمعاناة اللي إحنا بنعيش فيها.
0: وللتغلب على هذه التحديات، أطلق شباب فلسطيني مبادرات شعبية لتجميع المشجعين في بعض المقاهي أو وسط مخيمات النزوح، مع توفير الكهرباء وخدمات الإنترنت بالحد الممكن، وذلك لمتابعة المباريات عبر شاشات صغيرة أو هواتف نقالة. ورغم شح الإمكانات، يصر النازحون على تخطي العقبات والحفاظ على شغفهم بكرة القدم، كما يقول النازح نهاد طافش.
4: الشعب الفلسطيني في غزة لازم يؤدي رسالة إنه إحنا مهما حدث، مهما ضايق علينا، مهما دمرونا، مهما عملوا فينا، حنضلنا نتابع الرياضة وحنتابع بطولة كأس العالم إن شاء الله.
0: ورغم استمرار العمليات العسكرية في القطاع، أطلق فلسطينيون حملة شعبية أخرى لمحاكاة أجواء كأس العالم، انطلاقا من إيمانهم بأن الرياضة لغة عالمية قادرة على إيصال الصوت الفلسطيني إلى العالم، كما يقول رئيس المبادرة فراس الرملاوي.
5: هي حملة تهدف لاستخدام لغة الرياضة كلغة عالمية لإيصال صوت غزة إلى العالم، لإظهار واقع المعاناة الإنسانية التي تعرض لها أطفال وشباب قطاع غزة خلال 3 سنوات، وبالذات المسيرة الرياضية من تدمير ملاعب وقتل ملاعبين.
0: وفي مبادرة رمزية، نظمت في قطاع غزة مباراة ودية بين منتخبي المغرب ومصر بمشاركة عدد من اللاعبين القدامى، وحضرها مئات النازحين تعبيرا عن تعلقهم بكرة القدم وحرصهم على مواكبة أحداث البطولة رغم الدمار والظروف القاسية التي يعيشونها، كما يوضح أحد المنظمي الفعالية لؤي دردونا.
6: اليوم محطة جديدة في فعاليات هذا المشروع بإقامة مباراة تجمع ما بين منتخب المغرب ومنتخب مصر بمحاكاة أجواء كأس العالم. ارتأينا وجود مصر والمغرب كنماذج عربية نفتخر بها كحال باقي منتخباتنا العربية.
0: ففي غزة، حيث تزاحم الحرب تفاصيل الحياة اليومية، يبقى شغف كرة القدم مساحة صغيرة يتمسك بها الفلسطينيون، ليؤكدوا أن الحياة قادرة على الاستمرار وأن الأمل لا يغيب حتى وإن أثقلت الحروب كاهل المكان والإنسان. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
1: إذن كان هذا ريبورتاج في قطاع غزة حول متابعة النازحين في القطاع المنكوب لمجريات منافسات كرة القدم 2026 رغم الظروف القاسية والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. وكان الريبورتاج من إعداد وتقديم وسام أبو زيد، مراسل مونتي كارلو الدولية في قطاع غزة. إيلي أيوب والنشرة العلمية.
7: أهلا بكم إلى النشرة العلمية، وفيها من عناوين: علماء وآثار دنماركيون وهنود يحققون في حطام سفينة غرقت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند في القرن 17. تسمية كويكب على اسم رجل إطفاء لقي حتفه أثناء أداء واجبه في هونغ كونغ. أسباب انجذاب البعوض لأشخاص أكثر من غيرهم هي متعددة. كثيرون منا لم يسمعوا من قبل بكارثة سفينة أوريسوند التي تحتل مكانة مهمة في التاريخ البحري باعتبارها أول سفينة دنماركية معروفة وصلت إلى الهند في القرن 17، لكنها غرقت في العام 1619 قبالة الساحل الجنوبي الشرقي للهند بالقرب من كرايكال في إقليم بونديشيري. خبرنا الراهن يدور حول اتفاق سلطات الجانبين الهندي والدنماركي على فتح تحقيق في حطام سفينة أوريسوند في محاولة من علماء آثار البلدين أن يفهموا فصلاً غير معروف من تاريخ الوجود الأوروبي في منطقة جنوب آسيا التي طغى عليها التاريخ الاستعماري الذي حكته بريطانيا العظمى وفرنسا والبرتغال وهولندا فيما بقي تاريخ تواجد البلدان الأوروبية الأخرى في الهند ومحيطها مغيباً عن التوثيق. يأمل علماء الآثار الدنماركيون والهنود من خلال مشروع تعاونهم المشترك في استكشاف حطام سفينة أوريسوند أن توفر دراستهم لمحة حول الأنشطة التجارية الدنماركية المبكرة في الهند، تجر الإشارة إلى أن الدنمارك أنشأت أول مركز تجاري لها في الهند في العام 1620، أي بعد عام على وقوع حادثة غرق سفينة أوريسوند في منطقة قديمة كانت تعرف بترانكبار بينما تسمى اليوم ثرانغامبادي، حيث شيد الدنماركيون قلعة تحولت لاحقا إلى متحف. الاتحاد الفلكي الدولي قرر في لفتة تكريمية أن يقترن الكويكب الصغير الحامل لرقم 34871 باسم رجل إطفاء هو هو هاو هو. توفي هذا الأخير عن عمر 37 سنة بعدما التهمته النار أثناء أداء واجبه في مكافحة حريق هائل كان شب العام الماضي في مجمع سكني شمال هونغ كونغ ليسفر عن مقتل 168 شخصا. الكويكب الصغير الذي يحمل الرقم 34871 كان قد اكتشف في العام 2001 على يد ويليام يونغ الفلكي الهاوي من هونغ كونغ، تجدر الإشارة إلى أن الكويكب 34871 هو يهو يقع في حزام الكويكبات الرئيسي، أي في النظام الشمسي ما بين المريخ والمشتري. يتميز هذا الكويكب بطبيعته الصخرية وبشكله المستطيل الأشبه بحبة بطاطس، أما قطره التقريبي فيتراوح بين 4 و5 كيلومترات. يحرز العلماء بعض التقدم في فك شفرة المزيج الكيميائي المعقد الذي يدفع البعوضة المسببة للأمراض إلى تفضيل شخص على غيره. الاختصاصي في علم الحشرات الطبية لدى معهد أبحاث التطوير في فرنسا فريدريك سيمار نفى فكرة أن البعوض يفضل زمر دم معينة لأنها فكرة لا أساس لها من الناحية العلمية. يعتبر سيمار أن لدغات البعوض لا علاقة لها أيضاً بلون البشرة أو العيون أو الشعر، إنما هناك مجموعة من المثيرات الحسية تدفع البعوض إلى لسع شخص أكثر من غيره، لا سيما الرائحة والحرارة المنبعثة من أجسامنا إضافة إلى ثاني أكسيد الكربون الذي نخرجه مع الزفير. يعرف العلماء منذ أكثر من 100 عام أن الإشارة الأولى التي تجذب إناث البعوض المؤذية من على بعد نحو 10 أمتار هي ثاني أكسيد الكربون الخارج مع زفيرنا. أظهرت الأبحاث أن ما بين 300 و1000 مركب مختلف ذي رائحة يصدر عن البشر، لكن العلماء ما زالوا في بداية فهم أيها من تلك المركبات تثير شهية البعوض لامتصاص دمائنا. هكذا نصل إلى ختام النشرة العلمية، فشكرا لمن استمع إليها وإلى اللقاء.

إذن تقريبا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، الفترة الإخبارية المتواصلة المسائية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. تحية لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، وتحية إذن لكل مستمعينا عبر العالم، وتحية موصولة لمهندس الصوت عادل المدني، ميرسي عادل الذي رافقنا هذا المساء، ولكل زملاء في قاعة التحرير برئاسة الأستاذ مصطفى الطوصة. تحية لكل الزملاء ولكل مستمعينا الكرام.

السادسة مساء بالتوقيت الفرنسي، ليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. انطلاق أول جولة من مفاوضات واشنطن طهران في سويسرا، فانس يشيد باجتماع تاريخي مع بدء المباحثات، لبنان والنووي على رأس جدول الأعمال. ترامب يهدد بقصف إيران ما لم تضبط وكلائها في لبنان، وقد نسيطر على مضيق هرمز إذا لزم الأمر، قال ترامب. إسرائيل تتابع بقلق مزدوج محادثات سويسرا على جبهتين الإيرانية واللبنانية، والغالبية في إسرائيل ترى أن إيران أقوى بعد الحرب في الشرق الأوسط. وقف التصعيد العسكري جنوب لبنان لأول مرة منذ بداية الحرب. مجلس الأمن يحذر من فضائع وشيكة في الأبيض السودانية، وفرنسا تحيي عيد الموسيقى هذا الليلة رغم موجة القيض من درجة يقظة حمراء. إلى اللقاء، أمسية هنية. مراسي ميشا خليل.

كلما امتلك الإنسان قدرة أكبر على التأمل كان أكثر سعادة، ليس لأنه يصادف السعادة عرضاً، بل لأن التأمل هو مصدر للسعادة وقيمة عظيمة بحد ذاته، وبالتالي فإن السعادة لا يمكن أن تكون إلا شكلاً من أشكال التأمل. هذا القول هو للفيلسوف الإغريقي أرسطو، وبه أفتتح رحلة اليوم من برنامج مراسي، والمرسى الرئيسي فيها هو موسيقي تأملي نتعرف من خلاله على ألبوم الفنانة الجزائرية سعاد ماسي، ألبوم يحمل عنوان زاغات. أهلاً بكم. إذا كنتم في باريس وتحبون أعمال الفنان الفرنسي أنري ماتيس، فلا تفوتوا المعرض المخصص له في مبنى غران بالي في الدائرة الثامنة من باريس. هذا المعرض الذي يحمل عنوان ماتيس 1941 إلى 1954، يدعو الزوار لاكتشاف فنان بلغ ذروة جرأته الإبداعية في الوقت الذي كان يمر فيه بمرحلة صعبة جدا من حياته. ولد أنري ماتيس في شمال فرنسا، اتجه بداية إلى دراسة الحقوق، لكن وعكة صحية جعلته يكتشف الرسم في فترة نقاهته، وسرعان ما أصبح أحد أبرز رواد الفن الحديث، وتحديدا تيار الوحشية الذي أعطى الأولوية للألوان الصارخة والحيوية في اللوحة على حساب التفاصيل الواقعية. في عام 1941 خضع ماتيس إلى عملية جراحية كبيرة بسبب مرض السرطان. اعتقد الأطباء آنذاك أن أيامه معدودة، لكنه نجا من المرض ووصف تلك المرحلة بأنها بداية حياة ثانية بالنسبة له. وبالرغم من بقائه لفترات طويلة في الفراش، وبالرغم من استخدامه الكرسي المتحرك في تنقلاته، إلا أنه لم يتوقف أبدا عن الإبداع، بل على العكس ابتكر لغة فنية جديدة. وفي هذه الفترة من حياته استخدم مقصاً بسيطاً وأوراقاً ملونة بالجواش، وبدأ يبتكر أشكاله الشهيرة. يضم المعرض 300 عمل فني، وتظهر هذه الأعمال كيف تحولت سنوات أنري ماتيس الأخيرة إلى مرحلة من الحرية المطلقة والتجديد المستمر. ويرى النقاد اليوم أن أعمال هذه الفترة تتميز بحيوية وبهجة مدهشتين، رغم أن الفنان أنجزها في زمن الحرب والألم الجسدي والتقدم في العمر. ما يرويه هذا المعرض ليس مجرد الفصل الأخير من حياة أنري ماتيس، بل قصة فنان استطاع أن يحول الهشاشة إلى قوة خلاقة، والمرض إلى ولادة جديدة، واقتراب النهاية إلى احتفال استثنائي بالألوان والضوء والحياة. المعرض مستمر حتى 26 من يوليو القادم في مبنى غران بالي في الدائرة الثامنة من باريس.

0: فرقة بولفار ديزير وأغنية أمان موا رفقتنا دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. نتابع مراسي اليوم مع الفنانة سعاد ماسي التي فازت مؤخرا بجائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى العالم في مهرجان فيكتوار دو جاز لعام 2026 عن ألبومها الجديد زاغات. وبمناسبة عيد الموسيقى أعود إلى لقائي بها حول هذا الألبوم الجديد الذي تتأمل العالم من خلاله بواسطة الموسيقى.
1: موسيقى متمردة.

0: سألت نفسي كيف يمكن لي أن أقدم ألبوم سعاد ماسي الجديد زاجات. فجدت نفسي أعود إلى بداية 2000 عندما وصلت شابة جزائرية خجولة إلى فرنسا وصعدت على المسرح مع جيتارها وأدت أغاني ألبومها راوي بألحان عذبة وصوت رقيق وساحر. وبعد 26 عاماً تصعد هذه الشابة الجزائرية على المسرح بألبومها 11 زاجات. لا تزال العذوبة حاضرة لأن شخصية هذه المغنية الشابة مليئة بالرقة والعذوبة، لكن القلق أصبح أكثر وضوحاً والنضوج أصبح أكثر حضوراً. سعاد ماسي، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا بك، شكرا.
0: التقينا طبعا عدة مرات حول ألبوماتك المختلفة، الألبومات طبعا متنوعة، الكلمات تتكثف وتتعمق، لكن القاسم المشترك يبقى الموسيقى. هناك تناقض كبير في هذا الألبوم وفي عنوانه زاجات، أو الأمور تسوء من سيء إلى أسوأ، لكن فيه ضوء يتناول طبعا هذا الألبوم هشاشة العالم، لكنه يحمل أيضا قيم الكرامة، المقاومة والأمل. أين أنت اليوم في تساؤلاتك بين سعاد ماسي الخجولة البريئة في أول خطواتها وبين سعاد ماسي في زاجات؟
1: والله أنا أحاول أن أقف عند توازن خلقته بنفسي لكي أستطيع أن أستحمل الأشياء التي نعيشها الآن. ووجب علي أن أجد هذا التوازن كفنانة أيضا، حتى كما قلت لما أجد ضوء خفيف فأنا أشتبك به حتى أستطيع أن أكمل يعني الحياة وحياتي الفنية.
0: نعم. تقولين سعاد ماسي بصفتي فنانة أشعر بأنني ملزمة بالتفاعل ولا أستطيع أن أبقى على الهامش أو جامدة أو غائبة عما يحدث من حولي. أرى نفسي مواطنة أولا وفنانة ثانيا. كيف يمكن للمواطنة أن تكتب اليوم كلمات أغنيها؟
1: كمواطنة أحاول بقدر الإمكان أن أكون واعية بالبيئة التي أعيش فيها، أحاول بقدر الإمكان أن أساعد على مستواي، خصوصا أن أحسن نفسي كل يوم. وكإنسانة أركز عملي الفني بحيث أبقى بصلة تامة بالإنسانية، فهذا هو يعني الإلهام الأول لي.
0: نعم. سعاد ماسي، عندك ثورة في رأسك ويجب أن تعبري عن هذه الثورة بالكلمات والموسيقى طبعا. يعني الموسيقى هي المرافقة لهذه الكلمات، وهذه الثورة لا يمكن أن تقدميها بموسيقى الفولك الرقيقة مع هذه الشابة الجزائرية الخجولة التي أتت إلى فرنسا مع صوتها العذب. تقولين بأنه أفضل موسيقى كانت بالنسبة لك للتعبير عن هذه الثورة كانت موسيقى الروك، طبعا الممزوجة بالفولك، لأنه لا يمكن أن تستغني عن طبيعتك الموسيقية الثانية. واللقاء كان مع جاستن آدمز وعبرت عن يعني طبعا هذه الرغبة معه وهو تماشى معك في هذا المجال، يعني البروسيسوس عملية الإبداع الأولى مع جاستن آدمز كيف تمت؟
1: كان عندي الحظ أني اشتغلت في الماضي مع جاستن آدمز في ألبوم سيكانا، ويعني أعجبت بطريقة شغله، وأحب كذلك عنده ثقافة موسيقية واسعة لأنه كان سافر كتير واشتغل مع فنانين حول العالم. وأخبرته أنني ابتديت في الكلمات ولكن الاتجاه الفني رايح يروح لموسيقى الروك البلوز أو الأفروبيت من الأول. فكان معجب بالفكرة، والتقينا عدة مرات في فرنسا وإنجلترا، ونصف الألبوم يعني مسجل بإنجلترا. أنا جد مسرورة لأنه كان بالنسبة لي اختيار إيجابي أني اشتغلت مرة تانية مع جاستن آدمز.
0: نعم، هذا التعاون أثمر عن طبعا أغاني فيها هذا المزيج الذي تحدثنا عنه. يمكن أن نقول بأنه ألبوم زاجات هو منعطف في حياتك الفنية، ولكن تراكمات التجارب الإنسانية والفنية لسعاد ماسي تعود بنا إلى طفولتها أو إلى شبابها. وفي هذه السنوات تحديدا عندما بدأت بالموسيقى كنت تغنين في جروب أتاكار اللي هو كان رائد في موسيقى الهارد روك والهافي ميتال في الجزائر، وكنت تقولين بأنه كنت خجولة لدرجة كان الغناء في هذه الفرقة بمثابة معالجة بالنسبة لك.
1: بالطبع كانت زوجة أحد الفنانين طبيبة نفسية، فطرحت عليها هذا الأمر وقلت لها أنا لا أفهم لماذا هذه الموسيقى تريحني يعني نفسيا، فشرحت لي القضية، ففهمت بعد الوقت أنني كان عندي غضب داخلي وأن هذه الموسيقى الروك والأغضوك كانت في نفس المستوى يعني مشاعري والضغوطات اللي كنت أعيشها كمراهقة. فكنت أذهب للتمارين الموسيقية مع أتاكار في بداية المطاف، وكنت أجلس على الأرضية وأستمع إلى الموسيقى، وكنت لما أدخل للبيت كنت مرتاحة. يعني هذا شيء غريب، يعني موسيقى يعني عالجتني كتير، ولما دخلت الفرقة أنا كنت في لابارتي دو
0: يعني الجزء الثاني
1: اللي كان روك، وكنت بغني معهم روك.
0: نعم، وتقولين أن الروك بالنسبة لك هو موسيقى المتمردين، ولا يمكن أن تعبري أو تطالبي بشيء بأي موسيقى أخرى، يعني المقاومة المطالبة تحتاج إلى هذا النوع من الموسيقى. أود أن نبدأ بأول أغنية من هذا الألبوم، ألبوم زكاة، ألبومك الجديد، بأغنية إكواسيون دو أو المعادلة اثنين. لماذا اخترت هذه الأغنية؟ لأنه أنا وأستمع إليها وأقرأ كلماتها شفتك أنت، يعني تقولين استمع إلى ما يقوله لك قلبك، فالقلب يرى لا العين، استمع إلى غناء الريح وافهم من أين يأتي غرورك. الجهل يقود إلى الخوف، والخوف يقود إلى الكراهية، والكراهية تقود إلى العنف. تلك هي المعادلة، أجدك في هذه الكلمات، وأجد هذا الألبوم أيضا في هذه الكلمات.
1: شكرا. اقتبست يعني لغفخة من ابن رشد اللي هو يقول الجهل هو اللي يقود الكراهية. من هذه الأغنية كنت حابة أن أحط الضوء على العنصرية، لأنك لما ما تعملش جهد لمعرفة الآخر، لمعرفة ثقافة الآخر، لمعرفة تاريخ الإنسان اللي قبلك، فهذا يخلق عندك نوع من الخوف، ويخلق عندك نوع من الكراهية، وثم يعني يجي لا فيولونس يعني
0: العنف.
1: فهذه معادلة يعني شوفي من مئات السنين وباقية حتى للآن، يعني عبرت الزمن وما زالت يعني تؤثر في هذه المجتمعات.
0: نعم. سعاد ماسي، نتوقف مع مقتطف من أغنية إكواسيون دو أو المعادلة رقم اثنين قبل أن نتابع الحديث معك.
2: Écoute ce que te dit ton cœur, car le cœur voit et pas ton œil. Écoute chanter le vent et comprends d'où vient ton orgueil. L'ignorance mène à la peur, et la peur mène à la haine, et la haine mène à la violence. Voilà l'équation.

0: et pose tes armes. Chaque guerre enfante des orphelins. L'ignorance mène à la peur, et la peur mène à la haine, et la haine
1: Marassi
0: mène à la violence.
1: Micha Khalil.
0: Voilà l'équation.
2: سعاد ماسي ضيفة برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. طبعا نتحدث اليوم معك عن ألبوم زاغات. أود أن أتوقف عند صورة الألبوم. صورة الألبوم جميلة جدا، هي صورة لمحاربة أمازيغية باللون الأحمر. تتحدثين عن كل ما يجري في هذا العالم وكيف أن العنف والحرب يدمران كل شيء، ولكن من خلال هذه الصورة وكأنه هذه المحاربة التي هي سعاد ماسي تحارب من أجل السلام، وهذا لون الأحمر، وهذا طبعا تأويل شخصي، هو لون الحب أيضا، يعني ليس بالضرورة يعني لون الغضب فقط أو لون العنف، هو أيضا يمكن أن يكون لون الحب.
3: أنا بالنسبة لي الحب هو كذلك، لما تحكي على مواضيع إنسانية فهذا نوع من الحب، لما تحاولين أن تحسسي الناس على تحسسيهم، يعني فيه ناس بتتعذب من الحروب ومن المجاعات، فهذا نوع من الحب كذلك. لما تغني على يعني شيوخ متقاعدين عايشين في الغربة وأعطوا حياتهم كلهم في البلد اللي عايشين فيه ويعيشوا يعني بعيد على العائلات، هذا نوع من الحب. يعني كل هذه أنواع من الحب اللي أنا نحترمها كتير. وبالنسبة لللباس، صحيح أنا اقتبست من المناضلات الأمازيغيات وكانوا لي رمز النضال. أنا لما كنت صغيرة دايما تقول لي أمي ما تخافيش من الدنيا، ما تخافيش من الخارج، ما تخافيش من مناهج التفكير. كان دايما تقول لي خرجي تدرسي، خرجي تعملي موسيقى، خرجي تعملي رياضة. إحنا أجدادنا مناضلات مقاتلات، فكانت عندي يعني دوافع تعطيني الشجاعة.
2: طبعا العائلة، عائلة سعاد ماسي، هي التي أمنت لك هذه البيئة الموسيقية. الأخ الأكبر حسن الذي كان من المشجعين الكبيرين لك، نستطيع القول أنه في هذا الألبوم أو هذا الألبوم هو ألبوم تأملي أيضا، يعني تمارسين التأمل، تمارسين ربما اليوغا، وتقولين أنه قبل الوصول إلى حالة الغضب يجب الإمساك بالنفس، يعني أنه يجب أن نكون هادئين، أن نتأمل وأن نفكر كي نعالج الأمور بشكل مختلف. وربما هذا الألبوم هو فيه هذه النظرة التأملية لعدم الوقوع في فخ العنف الذي يأتي أيضا من التسرع.
3: أنا يعني بشخصيتي أنا نحاول قدر ما أستطيع أني يعني إحنا رانا نشوف ونعيشين واحد الفترة اللي عندنا كتير أخبار يومية، فنحتاج إلى وقت للتفكير لحتى ما نطيحوش في مغالطات. وأغنيتي صمت يعني هي اللي كانت تسمح لي، أنا بالنسبة لي كما قلتي نوع من اليوغا، يعني محتاجين إننا نريحوا يعني عقلنا حتى لا نضيع.
2: تتحدثين عن أغنية صمت، أنا تركتها لآخر المقابلة، ولكن ربما هي مناسبة للتحدث عنها الآن. تقولين هي مثل صلاة بالنسبة لك، يعني فيها كل الأسئلة وكل الأجوبة في نفس الوقت، وفيها هذا التناقض الذي يميز حياتنا.
3: شوفي نايا، وش نحب في الفلسفة أنك تطرحي لنفسك دايما أسئلة، ومرات إحنا بنكذب على نفسنا، عندنا الأجوبة لكن ما وصلناش لمستوى تاع الوعي ليسمح لنا أننا نتقبل الحقيقة. فلو تقبلنا الحقيقة في بعض الأمور الأشياء تكون أبسط وأسهل لنا.
2: بالفعل كذلك سعاد ماسي، نحتاج إلى هذا الجزء الفلسفي في حياتنا كي نفهم أيضا ما يجري معنا، لأنه عبثية الحياة في أوقات كثيرة لا تسمح لنا بأن ندرك ما يجري. والوعي والإدراك هما هاتان الكلمتان اللتان تعودان باستمرار في ألبومك. نتوقف مع مقتطف من صمت ونعود ونتابع الحديث.

0: سعاد ماسي ضيفة برنامج مراسي دائما من إذاعة مونتي كارلو الدولية. طبعا نتحدث اليوم معك عن ألبوم زاغات. أعود إلى الألبوم مرة أخرى، ولفتت نظري الصور، صور سعاد ماسي في كتيب الصغير داخل الألبوم الترويجي طبعا للألبوم، نجدك مع الضفائر الإفريقية. لماذا هذا اللوك؟ لماذا يعني هذا ستايل الأسلوب؟
1: أنا في الأول كنت في عطلة وحبيت أعمل ضفائر إفريقية، قلت لمدة شهر، ولاحظت بطريقة غريبة إن النظرات بعض الناس اللي كانت تزعجني، ففهمت إنه نوع من العنصرية يعني للأفارقة ما كنتش نحسه في الأول، يعني فيها على بالي عنصرية لاتجاه العرب والمسلمين والمغاربة، لكن حسيت بهذه النظرات فحبيت يعني قعدت مدة أكثر بالشعر يعني ضفائر إفريقية، بس ما كنتش في الأول واعية بهذه العنصرية.
0: نعم، يعني وهنا ربما المناسبة لنتحدث عن مواضيع الألبوم. يعني هناك طبعا تتحدثين عن يعني هذا العالم بما فيه من انقسامات، من حروب، من دمار، من عذاب لهذه الإنسانية التي تدافعين عنها، ولكن هناك أيضا كلام عن العنصرية، وطبعا مع جيال فاي اللي تقولين بأنك قريبة جدا من كتابته كتابة دقيقة، وهو كتب لك أو يعني كتب لك وكتبتما معا،
1: كتبنا مع بعض
0: دي سي دولابا اللي هي أغنية أيضا تتحدث عن هذه العنصرية، وكيف يمكن أن نقارب هذا الموضوع. هل كان هناك موضوع أردت أن يكون في هذا الألبوم ولكن لم تستطيع الكتابة عنه؟
1: كنت حابة نكتب أغنية على لو مالاتر دي جون،
0: عن يعني الحالة النفسية التي يمر فيها الشباب.
1: الشباب يعني لأنهم حاسين نفسهم مفقودين، يعني بين الحروب بين العنصرية. كنت حابة أكتب عليهم أغنية لكن ما لحقش نكتبها، فحكيت على هذا الموضوع مع جيل فاي وخلي إنه هو كتب على هذا الموضوع. قلت خلاص إذا أنت كتبت عليه فأنا جد مسرورة.
0: نعم، يعني هذه الحالة التي يمر بها المراهق والشباب لا يعرف أين هو، يعني حتى الكبار في السن أيضا يمرون في هذه الحالة، وتحديدا من خلال أغنيتك شيباني.
1: شيباني جاي من يعني الأسلاف، شايب
0: يعني الشايب يعني. ولكن تتحدثين في هذه الأغنية عن أنه هؤلاء الأشخاص اللي فنوا عمرهم بين بلدانهم الأصلية وبين البلدان التي ذهبوا إليها، ويجدون أن العمر يعني هيك يذهب وتتفتت الأحلام، حتى يتفتت العمر، تتفتت يعني حتى الذكريات والأحلام. أغنية جميلة جدا، أحببت كثيرا كلماتها.
1: والله هذه الأغنية أنا الشيء اللي الهمني باش نكتب هذه الأغنية، كنت لما نروح نعمل هيرسلز بالفيل تمارين، وكنت نلتقي لما يكون فيها شمس هاد المتقاعدين كانوا يقعدوا في واحد الجنينة يعني بستان مش بعيد من المقر اللي أنا كنت أتمرن فيه، ومرات نحكي معاهم فيحكوا لي على حياتهم، على ماضيهم، على الصعوبات اللي تلاقوها يعني الادمينستراتيف
0: الإدارية
1: مش عارفين ما درسوش مساكن يعني معظمهم، الأمراض الديفيكولتي يعني
0: الصعوبات
1: للتحصل على لا روتريت،
0: التقاعد.
1: فدايما يقول لي خلاص احنا حياتنا فات علينا القطار
0: نعم، تتحدثين مع هؤلاء الأشخاص أيضا للتعمق في مسائل الحياة، ولكن تقولين أيضا بأنه تبحثين عن النور في الجمال، في براءة بعض الناس مثل الأطفال مثلا والمراهقين طبعا اللي تحدثنا عنهم، في بناتك وهنا يتحدثنا عن المستقبل بكثير من الأمل، وهنا تقولين بأنه لا يحق لك أن تستسلمي، وعدم الاستسلام يأتي بالكتابة
1: بالنسبة لي
0: والموسيقى طبعا.
1: بالنسبة لي الشيء الصح اللي يعطي لي دوافع للحلم وتمني يعني أنه حيكون إن شاء الله مستقبلي يكون أحسن من اللي نعيشوه، هو لما ألتقي بالناس كريمين جدا من غير مقابل.
0: نعم،
1: وأي لما قلتي براءة الأطفال أو براءة بعض الناس، فنقول الحمد لله الدنيا ما زالها بخير.
0: نعم. نتوقف مع مقتطف من شيباني. دائما مع ألبومك ألبوم زاجات، ومعك دائما سعد ماسي، ومن ثم نتابع الحديث.

0: له زي مجبور انه يعطي رأي، حتى لو كان انه مش انه في يسمع القطعة بعد ما تكون طالعة وبعد ما تكون خالصة، ورأيه حيكون كومبليتلي مختلف عن لما تسأله شو رأيك ككريتيك
1: نقد
0: كنقد.
2: كنقد نعم.
0: فأول ألبوم كنت أسأل كتير، تاني ألبوم إنه قلت لحالي إنه لا
2: خفت.
0: لا أنا أنا إنه باخذ المسؤولية،
2: قرار سيد القرار
0: بالضبط 100%، شو ما يطلع يطلع، منيح مش منيح، أنا مبسوط باللي عم بعمله أو لا أو وات إيفر، بس إنه أنا اللي عم بعمل هالخيار، بيطلع مثل ما هو بعدين بنشوف.
1: رضيان على تشيت ذا دوغ؟
0: إيه.
1: شو اللي عم بيخليك تطارد الكلاب يعني؟
0: تشيز الدوغ هو مثل ما انه عم تلحق شيء، مش مو انه شيء عم دور على شيء وهمي تقريبا، يعني عم دور على شيء بنلحق قدام، بنلحق شيء مثل
1: دائما
0: عم ندور على شيء ابعد وابعد وابعد، عم نلحق شيء اسرع مننا. وهي اجت الانسبريشن من فيديو انستغرام عملته، هو كان مسحه بالاول يعني، ومن هون اجى التاتو كمان.
2: حلو، كل اعمالك عاملهم تاتو. جميل.
0: فكانت مسحه على فيديو، كان شي درامر عم عامل فيديو على فيديو كلب، فانا عملت موسيقى عليه، بغيت انه صارت هيك
2: وصارت عمل بالاخر،
0: صارت
2: مقطوعه. ما نسمع
1: تشيز ذا دوغ.

0: تشيس ذا دوغ.
1: حلو فعلا, كثير امبرسيونون هيدي هيك
0: المؤثرة ومعبرة ومختلفة يعني كمان. تشيس ذا دوغ هي محرضة للخيال, يمكن هون كمان الموسيقى بتعمل شغلة فينا هيك بهالطريقة هي.
1: بتتوقع حالك لما نقول لك مثلا هلا, لانه كنا عم نحكي انه كل خمس سنين, ما بعرف هلا قلنا خمس سنين بس انه كل فتره معينه في بتشوف حالك بطريقه اخرى, هلا قادر انك مثلا تتوقع حالك لبعدين كيف ممكن تكون موسيقى, كيف ممكن يكون التوجه للموسيقى اللي بتألفها؟
2: دائما عندي فكرة صغيرة بتكون يعني شو الديركشن اللي بدي أخذها بعد, شو الألبوم اللي بعديه, شو الديركشن اللي بدي أخذها بعديها, بس مش دائما بنلتزم 100% بهالفكرة, إن هي بتكون بس كمفتاح صغير لتاخدنا المحل. بعدين هي العيشة والإكسبرينسز وكل شيء بيجي من وراء الألبوم اللي عم بيطلع هلأ, والإكسبرينسز والتعارف اللي بدنا نعملها هلأ بعد هالألبوم, وكل شيء الحياة يعني هي اللي بتوجهنا,
1: بالضبط. بس بتحط هدف إنه أنا بدي أعمل هيك
2: طبعا أكيد هلأ مثلا مش
1: أو مخططات
2: إنه أكيد بعرف مش رح أعمل فولكلوريك ميوزك مثلا أوكي. أو شيء ما بعرف شيء أنه أنا عارف أنه دائما أنا بأخذ توجه إلكترونيك
0: هذا خطك يعني
2: إيه بالضبط, وبهالخط أكيد في تغيرات بسيطة بدها تصير, شو بده يصير بالضبط exactly.
0: بس فسان صار في كتير تغيرات مانا بسيطة حاليا مع الـ AI والذكاء الاصطناعي والموسيقى اللي عم تنعمل
2: طبعا.
0: هون كيف عم بتأقلم حالك مع هالتطورات الغير بسيطة؟
2: بتخيل الميزة بالنسبة إلي أنا يعني لأنه أنا موسيقتي شوي بالاختلاطات بين الأورينتال وبين الإلكترونيك, إنه كتير نيش, كتير سبيسيفيك,
0: خاصة
2: بالضبط. فبتخيل الـ AI بده يخلينا إنه نرجع أكتر لورا,
1: نراجع أنفسنا
2: بالضبط, لنعمل لنخلق أعمال ما فيها تكون replaced or irremplaceable بال AI, لنكون أكتر creative, نكون أكتر singulier كما ندي
0: متفردين
2: بالضبط,
1: فريدة من نوعها تكون
0: بالضبط, متفردين بشغلنا.
2: فأكيد إنه في نيجاتيف سايد وبوزيتيف سايد من الـ AI.
0: هات البوزيتيف.
1: هو من جماعة الـ AI, أنا ضد.
2: البوزيتيف إنه راح يخلينا نكون أكتر خلاقين, نرجع للـ resources تخيل.
0: وندور على الأصلي يعني.
2: إيه بالضبط. نرجع على الأصل, نرجع لشو كيف نعمل أعمال أوتنتيك
1: أصيلة أكتر, العلاقة بالشخص بالإنسان أكتر ما تكون.
0: بس من السلبي عم بينافسكم بمكان معين يعني, عم بينافس
2: طبعاً
0: العازفين الفنانين المغنيين
2: طبعاً يعني. أكيد كل شيء
1: من فينا نقول عنا منافسة هيدا
0: لما بيعمل استماع أكتر من فنان له 20 سنة بالساحة, هي منافسة يعني.
2: بس مش جديد, تخيل قبل الـ AI كان في قصص كتير لازمتنا to adapt, نغير شوي طريقتنا بالعمل وهيك. فبتخيل هي بس الـ AI بدنا نشوفه بطريقة تانية, مش كأنه تهديد لإلنا أو لشغلنا, بس لأنه بس لازم نكون عنا شو بنقوله
0: أولى بالفرنسي نحن
2: كابابل دادابتيك
1: نتأقلم, القدرة على التأقلم
2: بالزبط.
1: مع اللي عم بيصير
2: بالضبط. ويمكن كتير تقدمنا, يمكن لازم نشوف شو الأصل, شو نرجع شوي لورا الريسورس مثل ما قلت
0: المصادر
2: بالضبط. يمكن في كتير كابيتاليزم هلأ صار, في كتير ايفوليوشن ما إلى كتير عازل, فيمكن لازم شوي
1: بعتقد لازم نعمل بوز ونوقف شوي ونفكر بشو
0: اللي عم يصير, نفكر لوين رايحين وإنسانيتنا قبل كل شيء يعني.
2: طبعاً
0: هي
2: طبعاً.
0: بحسها ليس الموسيقى ولا غيرها, نحن المهددين حاليا بحس
2: طبعاً.
0: يعني
2: طبعاً أكيد
0: إذا ما عرفنا نتأقلم أو نطلب نعرف نتعامل
2: مزبوط.
0: Out of the blue آخر مقطوعة رح نسمع اليوم.
1: طيب أنا كتير تحمست لأنه كمان هيدا العنوان Out of the blue
2: هاي من الألبوم أول, فبدأ سكر
0: يلي كتير بتحبه حسام
2: بدأ أروح أنا أطلع شوي وبرجع
0: لا بدي سمعك هي آخر شيء. بس قبل ما نختم اللقاء يعني حاليا بدك تكمل بألبوم مارس تصدر باقي المقطوعات من الآن حتى شهر واحد جنوري يعني. وحفلات الصيف وهيك النشاطات كيف راح تكون؟
2: هلا عم نحضر الحفلات للسنة الجاي، وبهالفترة أنا أكثر كونسنتريتد على الألبوم اللي عم بخلصه هلا قبل شهر 9 و10. بشهر 9 رح ينزل مقطوعة مع ضيف ما رح أقول اسمه هلا، بس ضيف بالإلكترونيك ميوزك هو شوي هيك
0: معروف.
2: وكتير كنت إنه كتير مبسوط إنه عملت هالعمل معه. فرح ينزل بشهر 9، وبعدين عم نحضر لا سويت بور لو موا دو جانفي، وبعدين كل شيء رح يطلع معه.
0: ما إجاك شيء تعمل موسيقى تصويرية لمسلسلات وأفلام عملت ولا بعد؟
2: أفلام كتير. فزنا ب Peabody Award مع فيلم للجزيرة English Documentary، وبشتغل كتير كفيلم ميوزيك، وبشتغل مع ثياتر مع
0: مسرح
2: بيس دو تياتر.
0: ما عندك شيء هيك كمان بهالمجال أيضا يعني هلأ؟
2: بلا هلأ عم بلف مع بشتغل مع سارة أم متزون سان ماروكان سور سا بيس
0: لا مسرحيتها
2: وعم عنا تور بفرنسا، ورحين على ماروك دون دو موا وسمح
0: بيان سي سو راح تروحوا على المغرب.
1: كل التوفيق فعلا بكل هيدي المحطات، في كتير اشياء ألبوم على المغرب جانفي بشهر 9 كمان مع شخص ما بنعرف.
0: خلص الوقت بس بتحب نكمل شي ساعة كمان؟
1: فإذن وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم ولنهاية هذا اللقاء مع الموسيقي الفلسطيني وعازف العود حسام عليوات.
0: كل عام وأنت بخير والموسيقى بخير كمان يعني.
2: شكرا على الانفيتيشن.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: بالتوفيق. رح نسمع Out of the Blue بالنهاية.
2: يلا.
0: ما بتصير السماعة.
1: أوكي.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: يلا.
0: باي باي.
2: ميرسي.

كأس العالم لكرة القدم 2026 يومياً على مونتي كارلو الدولية حتى 19 من تموز يوليو. أخبار المباريات والنتائج في نشرة المونديال كل صباح ابتداء من 24 دقيقة، وفي كل نشراتنا الإخبارية تحليلات يومية في كافي شو في 10:06، وكل اثنين في توب سبور في 2:00. كل أخبار المونديال أيضاً على منصاتنا وموقعنا mc-duwaliya.com. قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم. الآن غداً، طارق حمدان.

0: هو برنامج الآن غدا يبدأ بصحبتكم مستمعينا. نوجه تحية إلى ريتا محمود من هندسة الصوت وإلى راجح عبود من التنسيق. في مشوار اليوم لدينا بعض المحطات. المحطة الأولى فقرة الملف، نتحدث فيها عن الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي بين الكسل المعرفي والتضليل. سيكون معنا العديد من الضيوف. سالي حمود أستاذة الذكاء الاصطناعي تنضم إلينا من لبنان، مرهان زيدان أستاذة جامعية ومستشارة في مناهج وطرق البحث العلمي من مصر، ومحمد جريبع أستاذ علم الاجتماع من الأردن. أما في فقرة إصدارات نذهب إلى فلسطين، نتوقف عند كتاب جديد بعنوان معجم الإبادة، كتاب يضم كلمات ورسومات لأطفال قطاع غزة الذين يوثقون الكارثة. سينضم إلينا محمد زقزوق منسق المكتبات في مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي للتعليق حول هذا الإصدار الجديد. نوجه لكم الدعوة مستمعينا، بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش. اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00336443 9855.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: يتزايد اعتماد الأفراد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات ولكتابة النصوص واتخاذ القرارات اليومية، بل وحتى للحصول على المشورة في قضايا شخصية مهنية صحية، كل القضايا التي قد تخطر على البال. مع هذا التوسع السريع تتصاعد التساؤلات حول الاعتماد المفرط على هذه الأدوات وتأثيرها في التفكير النقدي والإبداع والعلاقات الإنسانية. اليوم نسأل ما مدى موثوقية المعلومات التي نتلقاها عبر الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكننا التمييز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة. نناقش الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف، ونبدأ من عند مرهانة زيدان الأستاذة الجامعية والمستشارة في مناهج وطرق البحث العلمي. نرحب بك أستاذة مرهانة.
2: أهلا بك أستاذ طارق.
0: أستاذة مرهان، في السنوات الأخيرة، مش من زمان كتير، يعني من شي 3 سنوات، تتصاعد ربما استخدامات الذكاء الاصطناعي بشكل كثيف، وهناك الكثير من الأشخاص باتوا يعتمدون عليه بشكل رئيسي في الحصول على أي إجابة، أي معلومة تخطر على بالهم. كيف تنظرين إلى هذا الواقع الجديد؟
2: في البداية أحب أقول أن الذكاء الاصطناعي هو حقيقة أصبحت واقعة، ولا يمكن يعني أن احنا نغض الطرف عنها أو أن احنا نستبعدها من حياتنا أو أن احنا نقول أن ممكن نكمل من غيرها. في بداية ما ظهر الذكاء الاصطناعي في التعليم، يعني في التعليم العالي والبحث العلمي، كان في موجة مضادة جدا لاستخدامه، وكان بيترفض بشكل كبير جدا في الجامعات، والآن أصبح خلاص مقبول أنه يستخدم. إلى أي مدى ممكن يعني نعتمد بشكل يعني كامل على المعلومات اللي بيديها لنا؟ حتى هذه اللحظة لا يمكن الاعتماد بشكل كامل على أي معلومة بيديها لنا الذكاء الاصطناعي، سواء استخدمناه انه يمدنا بدراسات سابقه، باراء، بحقائق، ايا كان الحاجه اللي هو هيمدنا بيها، لازم نعمل دبل تشيك او نتحقق من صدق وحقيقه مصداقيه هذه المعلومه اللي بيديها لنا الاي اي.
0: مرهان زيدان، هناك الكثير من الخبراء يعني يحذرون من يعني الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي، وهذه ظاهره بتنا نلمسها بشكل جلي. كيف ينتج الذكاء الاصطناعي اجاباته؟
2: الذكاء الاصطناعي بينتج اجاباته بشكل اساسي من البروسيسنج او البحث السريع جدا للمعلومه، عن المعلومه في كل المصادر المتاحه ليه في الانترنت.
0: لا.
2: طبعا على حسب نوع الذكاء الاصطناعي المستخدم، يعني حسب الابلكيشن المستخدم. احيانا بعض الابلكيشنز مثلا زي الحاجات المستخدمه في البحث العلمي او المخصصه للبحث العلمي بتبحث في مصادر معروف انها مصادر علميه، أما بعض الـ Open AI مثلا زي الشات جي بي تي وكلود والحاجات دي بتبحث في مصادر أكثر اتساعا على يعني على نطاق شبكة الإنترنت كلها، فالمصدر بيبقى المعلومات اللي اوريدي متاحة عنده على المواقع أو على شبكة الإنترنت.
0: يعني الذكاء الاصطناعي يعني عفوا الذكاء الاصطناعي يأخذ معلوماته من ما هو متواجد على شبكة الإنترنت، وما هو متواجد على شبكة الإنترنت هناك الكثير من المعلومات الخاطئة، المعلومات المضللة، الصور النمطية إلى آخره. طيب
2: مزبوط.
0: هذا يعني أن الإجابات المقدمة هي ليست إجابات صحيحة بالضرورة، صحيح؟
2: صحيح، هي ليست إجابات صحيحة بالضرورة، وإن كان الـ AI أو الذكاء الاصطناعي مؤخرا تطور بشكل كبير بحيث أنه هو يقدر يدينا إجابات أقرب إلى الصدق أو الصحة، في نقدر نقول بنسبة كبيرة جدا، يعني غير من سنة أو من سنتين فاتوا كان ممكن يبقى معظم اللي بيقولوا غلط، لكن دلوقتي أصبح لا، أصبح نقدر نعتمد عليه بشكل أكبر، وإن كان ما زال بنقول ما نعتمدش عليه أو ناخد ما يعطينا بشكل مسلم.
0: لماذا هذه الصورة بأن إجابات الذكاء الاصطناعي هي إجابات صحيحة وموثوقة ومئة بالمئة؟ هذه الصورة موجودة عند كثير من الناس.
2: صح، نعم صحيح، لأنه الناس ممكن اللي بتثق في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير جدا هي معرفتها مش بالقدر الكافي اللي تقدر تميز بيه الصدق من الحاجات المفبركة أو المعلومة اللي مش صحيحة. إنما الشخص الخبير بيقدر يميز المعلومة الصح من المعلومة الغلط، وعشان كده بنقول لو أنت خبير أو مش خبير تحقق من المعلومة اللي بتجيلك عن طريق الذكاء الاصطناعي.
0: طيب،
2: في حاجات أنا مش محتاجة قوي إن أنا أتحقق، يعني مثلا أنا بطلب من الذكاء الاصطناعي يكتب لي إيميل أو يكتب لي خطاب أو أيا كان، حاجات بسيطة زي كده عادي مش مشكلة، يعني دي الاستخدام الأساسي للذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
2: لكن هو ياخد لي قرار صحي أو ياخد لي مثلا أو يجمع لي أو يديني معلومة في بحث علمي أو حاجة زي كده، لا، دي بقى لازم أتوقف عندها وأتحقق كويس جدا من ال.
0: طيب اسمح لي مرهان زيدان أن أقرأ الرسائل التي تصلنا. ياسر يكتب إلينا من الأردن من عمان، يقول الناس أصبحوا يتكلمون مع الذكاء الاصطناعي أكثر مما يتكلمون مع أقاربهم وأصحابهم في الحياة العادية، هم يسألون عن كل شيء، اليوم الذكاء الاصطناعي يقول لنا ماذا نأكل وماذا نشرب، بل وحتى ماذا نشتري وأي نوع من الأجهزة الكهربائية نشتري. إلى هذه الدرجة وصلنا. طيب ينضم إلينا الأستاذ محمد جريبي، أستاذ علم الاجتماع من الأردن. رحب بك أستاذ محمد.
3: صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم.
0: أستاذ محمد، يعني كيف يقرأ علم الاجتماع هذا التحول السريع في اعتماد الناس على الذكاء الاصطناعي أو على إجابات الذكاء الاصطناعي؟
3: شكرا لك أول شيء، يعني وبالطبع على ضيفتك الكريمة كمان. يعني إحنا دائما لما ننظر على عوامل التغيير في المجتمع دائما ننظر إلى العامل التكنولوجي كعامل أساسي في تغيير المجتمع. حقيقة علم الاجتماع لا ينظر إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا باعتبارها تقنية بقدر ما ستحدثه على المجتمع، بمعنى آخر ما ستترك أثارا على العلاقات الاجتماعية، على بنية المجتمع، على دور الأفراد، دور المؤسسات، على كل هاي الأشياء. كيف ننظر إليها باعتبارها ظاهرة اجتماعية تؤثر في علاقات الأفراد والمؤسسات وبنية المجتمع؟ يعني بمعنى آخر، ليست نظرتي أنا كأستاذ علم الاجتماع ليست هي أداة تقنية بقدر ما هي أداة للتغيير.
0: أداة للتغيير، ولكن هل نحن أمام تغيير في طريقة إنتاج المعرفة داخل المجتمعات، وخصوصا أن هناك الكثير من الخبراء الذين يحذرون من الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي؟
3: طبعا طبعا، هي أداة لتغيير جذري بالمجتمع، هي جزء من التحولات الاجتماعية التي أصابت العالم بشكل أساسي. يعني وإحنا كمجتمعات عربية لدينا خصوصيتنا، وبالتالي نخشى من أي تقدم تكنولوجي أن يؤثر في بنية المجتمع بطريقة أو بطريقة أو بأخرى. الذكاء الاصطناعي أصبح الآن عامل مهم وعامل أساسي، وترك أثار سلبية كثير على المجتمع، بنفس الوقت له كمان أثار إيجابية. لكن أنا كإنسان بنظر له بشكل أساسي، إنه أنت لما تحكي عن تقنية الذكاء الاصطناعي هي تقنية مهمة وأعطت كمان معلومات كاملة، لكن من استفاد من هذه؟ هي الناس المؤهلين. المشكلة الأكثر اللي بتواجهني أنا كمان، من يتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ صار الإنسان الأمي، الإنسان بسيط المعرفة، صار يعتمد على الذكاء الاصطناعي باعتبار المعلومات ما يقدمه الذكاء الاصطناعي باعتبارها حقائق، حقائق راسخة.
0: يعني محمد الجريبة، أريد أن أعود إلى رسالة المستمع من الأردن الذي قال يعني كل الناس عم بيسألوا الذكاء الاصطناعي حتى شو يأكلوا، حتى شو يشربوا، حتى شو يشتروا. يعني ألا تعتقد أن الأمر هو ربما يعني فيه شيء من الغرابة الاجتماعية؟ يعني في الماضي يعني في الماضي كان الناس يسألون بعضهم، يسألون بعض الخبراء في المجالات، يفتشون حتى على الإنترنت على محركات البحث. اليوم لا، بكبسة زر واحدة هناك إجابة واحدة يقولها الذكاء الاصطناعي وخلص. هناك من يعتقد أن هذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة.
3: هي جزء من الغرابة وجزء من المبالغة الاجتماعية، خلينا حتى نكون منطقيين وصادقين. يعني أنا إذا بدي أستخدم الذكاء الاصطناعي أستخدمه في مواضيع معينة، لكن أني أدخل لمرحلة من بتفاصيل حياتي اليومية، ماذا أكله، ماذا ألبس، وماذا أشتري، هذا يعطيني تحول مهم بالمجتمع ويجب أن أقرأه بقراءة متأنية وقراءة معمقة. هذا بيعطيني مؤشر لوين المجتمع رايح، لوين درجة الاعتمادية اللي بدها تصير على العامل التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. بمعنى آخر، إنه قديش أنا كفرد وكمؤسسات أصبحت لا أكلف نفسي بأي جهد بأي عمل أعمله، وأعتمد اعتماد بشكل مباشر على الذكاء الاصطناعي باعتبار ما يقدمه لي باعتبار حقائق. وهذا كمان هي مشكلة أكثر، لأنه إحنا بنقول الذكاء الاصطناعي وكل العوامل التكنولوجية وكل ما وفرت التكنولوجيا من إمكانيات هي عامل مساعد لتغيير المجتمع نحو الأفضل، ولكن هذه لا تعني بأي حال من الأحوال أني أنا بطل أعتمد على حتى على تفكيري وعلى عقلي. تخلق ثقافة الكسل، لأنه أنا زمان لما كنت بدي معلومة ببحث عنها، وخلال بحثي للمعلومة ليست فقط المعلومة طريقة تتعلم كيف طريقة البحث، أتعلم معلومات جديدة، معارف جديدة تزيد من معارفي، لكن الآن بكبس الزر زي ما أنت تفضلت بأخذ على إجابتي، شو الجهد اللي أنا بذلته كإنسان؟
0: نعم. طيب،
3: هذه نقطة كثير مهمة.
0: طيب أستاذ محمد الجريبة، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ مرهان زيدان. أستاذ مرهان زيدان، يعني مصطلح جديد أو هو مصطلح قديم ولكنه يعني تجدد وبرز على الساحة بقوة في السنوات الأخيرة، هو مصطلح الكسل المعرفي. ما تداعيات الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي؟ ما تداعياته على التفكير، على تفكير الإنسان وخصوصا على الحس النقدي لكل شخص منا؟
2: في دراسات كتير اتعملت عن الموضوع ده وأثبتت إن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بيقلل المهارات النقدية والتفكير النقد عند الإنسان والقدرة على حل المشكلات واتخاذ القرارات وهكذا. عشان كده دايما بنقول الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، أنا دايما حتى بقول لطلابي يعني مش هنقدر يعني نغض الطرف عن وجود الذكاء الاصطناعي، وبالعكس هو فعلا بيسهل حاجات كتير، وهو فعلا أداة رائعة جدا في كل مجالات حياتنا لو استخدمناه بالطريقة الصح الأخلاقية اللي ما فيهاش اعتماد مفرط عليه. أنا هستخدمه كمساعد ليا وليس كبديل عن عقلي. أنا هخليه سهل لي، يسرع لي، لكن ما خليهوش بديل هو ياخد القرارات بدالي ويقول ايه الصح وايه الغلط بدالي. يعني انا في النهاية انا المسيطر، انا الاساس، انا اللي بفكر وباخد القرارات.
0: أريد أن أقرأ لك الرسالة، رسالة جيهان من مصر. جيهان تقول: الذكاء الاصطناعي أصبح يتدخل حتى بالعلاقات الزوجية. ما رأيك مرهان زيدان؟
2: طيب، أنا بقول حاجة يعني باعتبار أن أنا بستخدم الذكاء الاصطناعي كتير وعارفة أسلوبه. الذكاء الاصطناعي بيعمل حاجة ذكية جدا بتخلينا احنا نرتبط بيه عاطفيا كبشر. هو compassionate، يعني ايه؟ يعني عنده عاطفة، بيدينا عواطف، لما بسأله سؤال بيرد عليا بإجابة تخليني يعني عمره مثلا بيقول لي انت غلط، عمره ما بيقول لي انت فكرت خدت قرار مش صح، لا هو بيقول لي انا ما فهمتكش صح. الذكاء الاصطناعي بيرد عليه بيقول لي انا ما فهمتكش صح، انت عندك حق. فدايما هو متعاطف مع اللي بيتكلم معاه. عشان كده احنا لو تعلمنا التريك البسيط ده في التعامل مع الاخرين، هنقدر ان احنا نرجع علاقاتنا الانسانيه والاجتماعيه، ونبعد تماما عن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الامور الشخصيه والاجتماعيه والعاطفيه. لو احنا رجعنا نتكلم مع بعض بشكل انساني متعاطف، ونبعد عن اصدار الاحكام على الاخرين.
0: نعم. طيب اريد ان اقرا بعض الرسائل. ابو ساره من البحرين يقول: أبو سارة، لدي صديق كان يستشير الذكاء الاصطناعي في مواضيع صحية. الذكاء الاصطناعي كان يقترح له أدوية، وللأسف هذه الأدوية كانت على وشك أن تدخله في حالة صحية خطيرة. طيب أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ محمد جريب، أستاذ علم الاجتماع من الأردن. أستاذ محمد، هل يغير الذكاء الاصطناعي شكل العلاقات الاجتماعية والتواصل بين الأفراد، أم في ذلك شيء من المبالغة؟
3: لا طبعا 100% بيغير بالعلاقات الاجتماعية، وبيغير بأنماط الاتصال بين الناس، فهو يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية، هذه مهمة، يعيد تشكيل المجتمع، يعيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بجديد. لكن أنا في عندي نقطة كثير مهمة بدي أحكيها، حكتها زميلتنا الضيفة اللي معك. إحنا ما عندنا مشكلة لما الدكتورة أو أنا بتعامل مع الذكاء الاصطناعي، إحنا عندنا مشكلة إنه الذكاء الاصطناعي صار متاح للجميع، المؤهل وغير المؤهل. وقضيتنا الأساسية إنه هذا الناس بدأ يشكل ثقافة هؤلاء الناس ومعارفهم، وبالتالي هذه الثقافة والمعارف التي تشكلت عبر الذكاء الاصطناعي قبل التكنولوجيا بتكون غير موثقة، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها. زي ما أنت فضلت قراءة الرسالة، الآن أصبح الناس يعتمد عليها حتى بتشخيص أمراضهم. وهذه نقطة كثير مهمة بعلم الاجتماع الطبي، لأنه أنت الذكاء الاصطناعي يشخص حالتك ويكتب لك العلاج، ولكن لا تكون هناك مصدر معلومة. أنا كإنسان متخصص لا أقبل أي معلومة إذا ما كانت موثقة 100%، إذا ما كانت معتمدة 100% وتوثيق 100%، أنا لا أقبلها. مشكلتنا مع جيل من المجتمعات العربية بدأت تتعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتبار هو المحرك لها، وهو المحرك للعلاقات الاجتماعية، وأصبح هناك نمط من التواصل. حتى المواد ونوعية المواضيع اللي نتحدث فيها، إحنا كل ما نتحدث بموضوع أنا دخلت على جي بي تي والذكاء الاصطناعي وقال لي هيك، وكأنها أصبحت معلومة مصدقة 100%. الذكاء الاصطناعي بدأ يعيد تشكيل علاقات اجتماعية، وهذه نظرة علم الاجتماع للذكاء الاصطناعي والعام للتكنولوجيا، لأنه صار حتى بنية العمل، حتى فرص العمل غير فيها، حتى مجال الرعاية الصحية غير فيها، حتى علاقاتنا أنماط التواصل ما بيننا وبين بعض كأشخاص اختلفنا. أنت سألت زميلتنا الدكتورة عن الكسل المعرفي. كسل المعرفي شو؟ إنه الإنسان بدأ يتجنب أي جهد ذهني يبذله بسبيل الحصول على المعلومة، ما عاد عنده قدرة على إنه يبذل أي جهد معرفي حتى يحصل على المعلومة، أصبحت المعلومة شبه جاهزة. الخوف إنه هذه المعلومة اللي أصبحت جاهزة هي غير صحيحة دائما وغير موثقة 100%.
0: أريد أن أقرأ لك هذه الرسالة، وهذه رسالة مهمة تكتبها مها من الأردن، من عجلون تحديدا. مها تقول: هناك شريحة كبيرة من الناس يلجؤون إلى الذكاء الاصطناعي لنقاش بعض الأفكار والاستفسار عن معلومات هي محرمة في مجتمعاتهم ومناطقهم لكثرة التابوهات. ما رأيك أستاذ محمد برسالة المستمعة مها؟
3: صحيح، لأن الذكاء الاصطناعي هو يتعامل معك بأي معلومة أنت تسأل عنها وأي معرفة يعطيك إياه، ويعطيك إجابات بغض النظر إجابات هي صحيحة أو غير صحيحة.
0: إذن هناك مشكلة مجتمعية أيضا متعلقة بعدم نقاش وعدم حوار في المواضيع الحساسة.
3: العامل التكنولوجي كله وفر فرص يعني للناس أنها بتحسن وتصير عندها ثقافة جنسية وثقافة إيجابية، والخوف إنه هاي المعلومات قد تكون صحيحة أو ما صحيحة. التكنولوجيا أصبحت والذكاء الاصطناعي أصبح صديق للفرد، صديق شخصي، وبالتالي أنت تتحدث معه وتسأل عن أي معلومة بدك إياها، لأنه فيه هناك مجموعة من المعايير الاجتماعية والأعراف الاجتماعية اللي مرات في بعض المواضيع لا يتم طرحها ولا يتم النقاش فيها حتى مع أقرب المقربين لك. فأصبح هذا الذكاء الاصطناعي هو الصديق المقرب المقرب إليك اللي أنت تسأله عن أي شغل أي شيء معين ويعطيك الإجابات الكاملة عنه 100%. وهذا جزء مهم بعلم الاجتماع يجب أن ينظر له قديش راح يشكل. مش لما نقول إحنا بلش عيد تشكيل العلاقات الاجتماعية بلش كمان يعيد ثقافتنا وثقافتنا ثقافتنا الاجتماعية والصحية والجنسية والإنجابية كل ثقافتنا حتى السياسية.
0: نعم طيب أعود إلى الأستاذة مرهان زيدان مرة أخرى. أستاذة مرهان زيدان يعني بكل بساطة يعني كيف يمكن التمييز بين المعلومة الصحيحة والمضللة؟
2: طيب لو أنا بستخدم المواقع الأوبن الأوبن أي آي اللي هي زي مثلا شات جي بي تي وكلود وجيميناي والحاجات دي هو دايما لما بسأله عن معلومة بيديني مصدر المعلومة إيه؟
0: مش دايما بيديني حاجة عملها مش دايما
2: يعني إذا أنا قلت له على الأقل إذا قلت له هات لي مصادر المعلومة أبسط حاجة أعملها أن أنا أروح أتحقق من المصدر. جميل. يعني حضرتك أثرت نقطة جميلة جدا وهي أنه إزاي قد إيه بنعتمد على الـ AI في حياتنا اليومية. هو مجرد أداة لو أنا تعاملت معاه وعملت ثقافة عامة عند الناس من طلبة المدارس في ابتدائي لحد الناس الكبار إن ده مجرد أداة أنا يا إما استخدمها صح يا إما استخدمها غلط زي وزي أول ما ظهر الإنترنت ما هو كان نفس الفكرة وما زال لحد النهاردة الناس بتستخدم الإنترنت غلط ويدوبك بيكتب بيسأل سؤال وأي معلومة تظهر له بياخدها بشكل معتمد وموثوق وكأنها حقيقة ومش بيدور على مصدر المعلومة دي على مواقع الإنترنت هل الموقع اللي أنا باخد منه المعلومة ده موثوق ولا مش موثوق. نفس الشيء بالضبط في الذكاء الاصطناعي أنا مطلوب مني سألت الذكاء الاصطناعي سؤال مطلوب مني أنا كشخص إن أنا أستخدمه بطريقة صح إن أنا أروح أدور وراء مصدر المعلومة إلى أي مدى المصدر ده أقدر أثق فيه هل هو مثلا مصدر صحي موثوق وزارة صحة موقع عليه أطباء معتمدين وهكذا. نفس الشيء في البحث العلمي لازم أدور وراء مصدر المعلومة اللي جابها لي الـ AI هل هو بحث حقيقي منشور في دورية علمية حقيقية موثقة قوية ولا لا. فهي الدور عليا أنا نحن لازم ننشر ثقافة استخدام الـ AI بالطريقة الصحيحة لأنه هو لا يتعدى كونه أداة ممكن أموت بيها وممكن أوصل بها للفضاء.
0: مرهان زيدان هناك رسالة محمود يكتب إلينا من العراق. محمود يقول لدي سؤال عند استشارة الذكاء الاصطناعي في المشتريات هو يقترح أحيانا بعض الماركات وبعض المنتجات هل هذه تكون اقتراحات موثوقة أم تكون ناتجة عن إعلانات في برامج الذكاء الاصطناعي؟ هل لديك إجابة؟
2: الذكاء الاصطناعي اولا يعني حضرتك انت بتستخدمه هو مرتبط اوريدي بالمواقع اللي انت اوريدي دخلت عليها هو زيه زي كل المواقع التانية زي جوجل وكل الحاجات التانية اللي بتسمع احنا بنقول ايه وبشكل او باخر بتتصنت علينا وبشكل او باخر عارفه طبعا احنا دخلنا على مواقع ايه قبل كده عشان ندور على الحاجات فبالتالي هو عارف انت عايز ايه. هو العيب الخطير في الذكاء الاصطناعي وفي نفس الوقت هو ميزه ان هو عارف انت عايز ايه وبيدي لك اللي انت عايزه بس بيديهولك في صوره وكان هو بيرد على سؤالك وكان هو بيخترع لك اختراع وكان هو بيديك حاجه ما انت ما تعرفهاش لكن الحقيقه هو بيسحب كل الحاجات بيوفقها من خلال اختياراتك انت. ف هل نعتمد عليه؟ لا ما زلنا بنقول لا تعتمد على الذكاء الاصطناعي ما تخليهوش هو مصدر المعلومة الأساسي أو هو ياخد القرار بالنيابة عنك. دايما بص على الحاجة القرار اللي هو ادهولك أو الريكومنديشن أو التوصية اللي هو ادهالك وفكر فيها مرة واثنين وثلاثة وارجع أقول له لا عارف لو أنت قلت له لا أنت اللي أنت قلته لي ده غلط أو أنا مش عاجبني يقول لك أنت عندك حق أنا دلوقتي أجيب لك حاجة أحسن.
0: هو دايما بيساير
2: بالضبط دايما بيسايرك عشان كده ما تعتمدش عليه. هو عايز يسعدك هو عايز هو كل ما أنت أداك حاجة تسعدك أنت هتديله لايك أكتر فهو هيبقى يعني هو كده حقق اللي هو عايزه. لكن إحنا مش عايزين حد يسايرنا إحنا عايزين حد يقول لنا الصح فين بالضبط وده عقلك ده مش الذكاء الاصطناعي، لازم عقلك هو اللي يفلتر ويقول لك ايه المناسب ليك وايه اللي مش مناسب.
0: اعود الى محمد الجريبع. استاذ محمد، اريد ان اتوقف عند موضوع المسايره، وكأن هناك شعور احيانا بان الذكاء الاصطناعي احيانا يتلاعب بنا وبعواطفنا، هل هذا صحيح؟
3: صحيح 100%، يتلاعب بعواطفنا وبمشاعرنا وبرغباتنا أيضا وبأهوائنا. وهذا هذه نقطة كثير مهمة، لأنه أنت مرات حتى مش ذكر الصناعي، حتى السوشيال ميديا وكل التكنولوجيا، مرات اللي أنت تفكر فيه وبتشعر أنه أنت مهتم فيه، إذا أنت تتصفح على السوشيال ميديا بيطلع لك. إذا أنت كنت تفكر مثلا أنك أنت بدك تروح تعمل فحوصات طبية، على السوشيال ميديا يطلع لك كل المختبرات اللي بتعمل الفحوصات اللي أنت بتفكر فيها. هذا بمعنى آخر أنه هو بيشتغل على العامل النفسي أكثر. وأنا بقول كل عامل التكنولوجيا وكل فكرة التكنولوجيا وفكرة حتى المولات وفكرة الماركتينج كلها انبنت على قراءة بعلم النفس دقيق جدا جدا لنفسية الشخص نفسه، كيف يفكر وكيف يعمل. صح السوشيال الذكاء الاصطناعي يسيرني لأنه هو يسعى إلى أن يحقق رغباتي، بمعنى آخر هو يسعى لأن يقنعني، يبعث لي رسالة أني أنا مستعد وجاهز، أني أنا بجاوبك على كل تساؤلاتك وبحقق رغباتك، وبالتالي قد تقيم معي كأنت كفرد بعلاقة بيني وبينك، وهذه العلاقة اللي تربطك كذا مع الذكاء الاصطناعي تشعرك مع مرور الوقت راح تخلق عندك نوع من العزلة الاجتماعية وتقلل من تواصلك الاجتماعي وتعيد علاقتك الاجتماعية، بتصبح علاقتك الاجتماعية مع الذكاء الاصطناعي وليس علاقتك بالمجتمع أكثر. وهذا اللي احنا كنا بنحذر فيه. الدكتورة تفضلت وحكت انه احنا خلينا نتعامل معها كأداة، هو حقيقة كأداة، بس احنا ننظر له مش بس أداة، احنا ننظر له ما هو الأثر اللي تركه علينا، كيف أعاد علاقاتنا الاجتماعية، كيف أعاد تركيبنا، كيف خلق عندنا مهارات جديدة، بنفس الوقت خلق عندنا مهارة صفات الكسل، صفات عدم القدرة على البحث بأي شيء. إذا ما أنت لما واحد يسألك سؤال تقول له لا تخلي بحالك ولا شيء، هذا سؤال الذكاء الاصطناعي يعطيك كل الإجابات، صح ولا لا؟
0: نعم، وكأنه هذه هي الإجابة الصحيحة 100%، يعني لا داعي للتفكير ولا داعي للبحث،
3: لا داعي لأي شيء معين. هذا الحكي إحنا مع مرور الوقت رح يمكن إحنا جيل شوية الآن يعني لحقنا منه، بس الخوف بكرة على الجيل القادمة. الأجيال القادمة ما عندها استعداد تعمل أي شيء، ما عندها استعداد تعمل، أقول لك ما عندها استعداد تفاعل مع داخل أسرتها.
0: أستاذ محمد، كنا توقفنا قبل أسابيع قليلة عند دراسة من جامعة ألمانية، هذه الدراسة قالت أن 86% من الأجيال الجديدة، نتحدث عن يافعين وأطفال، يعني يستشيرون الذكاء الاصطناعي بدل من استشارة أهليهم وأساتذتهم في المدرسة. تعليقا
3: السؤال
0: فقط.
3: أهم. السؤال الأهم، أنت لما تحكي 86 بدأوا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي، طب هل هذا ماذا يعني ذلك؟ هل يعني ذلك أنه إحنا كمؤسسات اجتماعية، كمؤسسات تنشئة اجتماعية، كالأسرة والمدرسة والجامعة تخلت عن دورها؟ هل الأدوار اللي بقوم فيها أنا كأب، والدكتورة بتقوم فيها كأم، وأنت بتقوم فيها كأب، ماذا أصبح دورك؟ هل أصبح أنت بدون دور؟ المطلوب مني ومنك كأباء وكأساتذة الجامعات أن نعيد دورنا إحنا، أنه إحنا بنوجه طلبتنا وأبنائنا لكيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أصبحت قدر ولا مفر منها ولا مهرب منها، ولا يمكن يوم من الأيام أن نمنع أبنائنا الطلبة وأبنائنا بأسرنا أنه ما نتعامل معها. نتعامل معها، بس علينا أن نحسن كيفية التعامل معها.
0: نحسن كيفية، عفوا نحسن فقط كيفية التعامل معها، أي أم أيضا يعني نحسن من ربما تفاعل أو تعامل المجتمعات مع المعرفة بشكل عام؟ يقال أحيانا، توصف أحيانا المجتمعات بأنها مجتمعات منغلقة غير منفتحة، هذا ما يدفع الكثير من الناس ربما إلى البحث عن المعلومة في مكان آخر.
3: هو الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي بالمناسبة المجتمعات المغلقة والمجتمعات المحافظة هي أكثر مجتمعات أصبحت تعاملا مع الذكاء الاصطناعي، لأنه ما كان محرم اجتماعيا، وما كانت الأنماط الاجتماعية تمنعه اجتماعيا، وما كانت العلاقات الاجتماعية محددة ضمن معايير معينة. الذكاء الاصطناعي وفر لك جانب آخر، العين الأخرى للمجتمعات المنفتحة، وأنت أصبحت ترى المجتمعات الأخرى بعين مختلفة عن العين أنت بتشوفه. هذا أثر على نظرتنا إحنا لأنفسنا. لما أنت تشوف أنت تكون مجتمع محافظ ووفر لك الذكاء الاصطناعي بقيم مجتمعات مختلفة تماما. انت بتشوف قديش الصدمة الثقافية صارت عند اثنين. هلا في عندك حلين، يا اما انت تنخرط مع المجتمعات المنفتحة وتأخذ قيمه بما وفر لك اياه الذكاء الاصطناعي، او انك انت تعيد اكثر انغلاقا على المجتمع. فانت بالنهاية بالطرفين اصبحت انت متأثر سلبيا.
0: طيب اعود الى مرهان زيدان مره اخرى. استاذ مرهان زيدان، هل بامكاننا القول ان محركات البحث التقليديه اصبحت من الماضي الان ام لا؟
2: ما زال كتير من الناس بتستخدم محركات البحث العادية اللي احنا تعودنا عليها، يمكن حتى أجيالنا احنا كناس أكبر شوية ما زلنا بنستخدمها. هي مش من الماضي 100%، خاصة مع انه الذكاء الاصطناعي كان مفتوح بشكل مجاني بشكل كبير في البداية عشان تجارب وتطوير
0: تجارب وتطوير واستدراج المستخدمين
2: بالضبط. بالضبط واستدراج، لكن حاليا أصبح مدفوع. فأنا مهما كان يعني في ناس كتير ما بتقدرش تدفع الفلوس بتاعة الـ AI، فبالتالي بيرجع يستخدم محركات البحث مرة تانية. ولكن يعني خلينا نقول إنه يمكن حضرتك أثرت نقطة، وضيفك العزيز دكتور محمد جريبع أثر نقطة أو أثرت سؤال مهم جدا، وهو أنه 86% من الجيل الجديد بيتكلم مع الشات جي بي تي أكتر، أو مع الأوبن إي آي عموما أكتر من ما بيتكلم مع أسرته. تاني نرجع نقول فكرة الكمباشن أو التعاطف مع الشخص، الطفل اللي بيسأل جي بي تي ده بيسأله عشان هو عارف انه مش هيزعق له، مش هيرفض سؤاله. صحيح. مش هيرفض يتكلم معاه، مش هيقول له انا مشغول دلوقتي تعالى لي بعدين. كل ده بيشجع الصغار في السن ان هم يعني يتعاملوا مع الاي اي بشكل اكبر بكتير من تعاملهم مع البشر. لكن لو احنا كاباء وامهات وناس مسؤولين ادينا مساحة كافية من الامان في الحديث مع الأطفال أو الصغار السن، مساحة أمنة، وقت كافي، أكيد هو يلجأ لنا. في النهاية إحنا بشر، إحنا عايزين حد يدعمنا عاطفيا، وكل ما كان هذا الحد ده شخص إنسان زينا، كل ما هنكون طبعا نتجنب التكنولوجيا ونروح للأشخاص اللي زينا. لكن هي المشكلة أنه دايما الأطفال والصغار السن مش بيلاقوا حد يسمعهم، مش بيلاقوا حد يدعمهم عاطفيا، ولا يتجاوب معاهم، ولا يقول لهم أنت صح، انت ممتاز، انت رائع. شوف جرب كده استخدم الاي اي، شوف العبارات التشجيعيه الرائعه والمدح اللي هو هيمدحه لك.
0: طيب سالي حمود، اذا استاذه الذكاء الاصطناعي تنضم الينا اخيرا، مرحبا بك استاذه سالي.
4: مرحبا
0: حالكم؟ اهلا بك وسعداء بسماع صوتك. سالي حمود، يعني اليوم نناقش الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي. حتى الآن وصلتنا الكثير من الرسائل، حدا بيقول أصبح الذكاء الاصطناعي يقرر ماذا نشتري، حدا بيقول ماذا نأكل، ماذا نشرب. المستمعة جهان قالت هو أيضا أصبح يتدخل في العلاقات الزوجية. برأيك يعني هذا الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي أستاذة سالي حمود، حتى في القضايا الشخصية المهنية الصحية، ما تداعياته على المجتمع بشكل عام وعلى الفرد أيضا؟
4: طبعا هو على الفرد وعلى المجتمع بيأثر، لأنه أنت يلي عم بيصير أنت بدك بس تفهم التأثيرات، بدك تشوف السلوك كيف يحصل. اليوم يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعني اليوم عم بيصير في نوع من حصر الذكاء الاصطناعي بالنماذج اللغوية الكبيرة مثل تشات جي بي تي وإخواته، يلي هني العالم عم تلجأ لإله من أجل البحث. هذه أولا من أجل البحث. فلما أنت عم تبحث أنت عم بتروح، ما عم بتروح على المصدر، عم بتروح على الزبدة اللي عم يعطيك إياها الذكاء الاصطناعي. نفس الشيء لما عم تسأله أنت سؤال أي مطعم أفضل شيء أنا بدي أكل فيه، مثل أي طريقة بتعمل فيها مع زوجي مثلا بالمشكل، كمان عم بيعطيك أنت الزبدة بناء على مصادر يلي موجودة فيه، يلي خوارزميات ونفسها بتجمع هذه المعلومات وبتعطيك إياها بطريقة قد تكون وفي معظم الأحيان عم بتكون جدا جدا مغلوطة. لأن إحنا سلوكنا كمان ما عم نروح على المصدر، يعني لما كنا أيام الاعتماد على جوجل، على الأقل كان جوجل يعطيك الرابط، تتأكد أنت من الرابط، تتأكد من المصادر يلي هو من الرابط. اليوم سلوكنا عم بخلينا نعتمد على الشيء الأسهل والأسرع. فبكرمال هيك صار في الاعتماد على الاستنتاجات الأشياء الخلاصات اللي بيعطيك إياها الذكاء الاصطناعي، مع أنه أحياناً بيعطيك المصادر. حتى لما بيعطي المصادر بدنا نعرف كتير منيح أنه هو بيكون عم يعطي الاستنتاج بالنسبة له، هو دايماً دايماً دايماً دايماً يسعى إلى إرضاء الأشخاص اللي عم يحكي معهم.
0: أستاذة يعني سالي حمود، نعم، يعني هناك تصور عند شريحة واسعة من الناس أن إجابات الذكاء الاصطناعي هي إجابات صحيحة 100% وهي خلاصة ما وصل إليه التكنولوجيا. يعني ما الذي ساهم في تكريس هذه الصورة؟
4: الصورة هي لقلك شغلة، أول شيء أنت عندك يعني وفرت هذه الأدوات، توفر هذه الأدوات. أرجع أذكرك أنا أنه نحن موجود كان كل من ديب سيك وتشات جي بي تي وجيميناي وكوبايلت كله كان موجود في هذه المختبرات ولكن لم يتم إطلاقه، ونحن عم نحكي عن نموذج واحد من الذكاء الاصطناعي اللي هو في سهولة جدا أنه يكون في متناول العالم العادية، متناول أيادي العالم العادية، وأيضا نوعا ما مرئي. ولكن في كتير أشياء حاول يعني حول الذكاء الاصطناعي غير مرئية نحن ما بنشوفها، مثل مثلا تدخل الذكاء الاصطناعي بالبورصة، تدخل الذكاء الاصطناعي بالأسعار الديناميكية بالديناميك برايسينج. غير من هيك بتلاقي مثلا الأسعار، أسعار التيكتس، أسعار الأوتيلات، أسعار بعض البضائع غليت بطريقة غير طبيعية. ليه؟ لأنه بتقرأ الدماغ وغيرها. فاليوم وفرت هذه النماذج اللغوية اللي هي صارت متناول الأيدي وسهولة الوصول لها خلت أنه يصير فيه هذا النوع من التبدل والتغير في هذا المكان.
0: نعم، ولكن اعتقاد الناس الدائم بأن

0: ليه؟
1: هل سوف تجرأ الصحف السعودية كذلك على انتقاد الملك أيوة. وانتقاد الحكومة بالزبط. السعودية
0: كما أنه الإعلام السعودي قعدنا نقرأ الشرق الأوسط بتقول إيه وفعلها الشباب وأسقطوا. فقلت له طب خلينا نجرب إحنا هنا على قناة العربية. الحلقة القادمة هنعملها حوالين مدى تأثير ما حدث في مصر على السياسة السعودية.
1: وإن لم نستطع أن نقول رأينا فلنتوقف.
0: فلنتوقف واستودعكم الله.
1: وكانت هذه الحلقة الأخيرة لك بالعربية.
0: بس هم كانوا لطاف يعني هم بلغونيش إن إحنا وقفنا الحلقة. هم وقفوها من غير ما بلغوني. وقالوا لي أجلنا. أجلنا الحلقة.
1: لم يأتي رفض أو طلب.
0: هم وقعوا في موقف صعب قوي. يعني أنا وضعتهم على الهواء يعني.
1: طبعا.
0: فقالوا الأول إنه البرنامج بقى يومي بس خلاص ظلام ومبارك خلاص نزل هيرجع أسبوعي. قلت لهم ماشي بعد أسبوع موضوعي لم يتغير. فقالوا طب هيبقى شهري. قلت لهم هيبقى سنوي حتى لو بعد سنة.
1: أنا لو أعدت سوف نقوم بنفس الموضوع.
0: فبعد شهرين كده بلغوني بورقة صغيرة إنه متشكرين على خدمتك يعني.
1: حافظ الميرازي هل ندمت يوما على تمسكك برأي لك مهنيا؟
0: أكيد إحنا بنعيد النظر يعني فيش حد على حق وأكيد الإنسان بيراجع نفسه كتير لناس لكن ما حسيتش إنه لا يعني إنه أنا حاولت ما أستطيع وإني كنت أحط سيناريوهات يعني مثلا مع التلفزيون المصري بعد الثورة وبعد العربية ما مشوني الناس كانوا في التلفزيون المصري غيروا الإدارة وقالوا الآن مصر تدخل في الإعلام إحنا عاوزين حمدي قنديل وحافظ يقدموا برنامج عندنا
1: صح.
0: مكان مصر النهاردة اللي كان مكان البيت بيتك ورحت أعمل وقعت معاهم عشان أعمل برنامج كان اسمه بتوقيت القاهرة لكن قبل ما يطلع البرنامج بأسبوعين أو ثلاثة أحد الجنرالات في المجلس العسكري
1: أنت قررت أن تحاور المشير الطنطاوي أصلا
0: بالضبط كنت عايز الحلقة الأولى مع المشير الطنطاوي باعتباره هو رئيس الدولة فهذا الجنرال في المجلس العسكري سألني يعني إحنا ممكن نعمل لك المقابلة بس أنت لن توافق على أن إحنا نتدخل في الأسئلة اللي أنت هتسألها وحتى لو وافقت لن توافق على نرفع إجابة من الإجابات اللي هيقولها المشير اللي هو الظرف الذي تمر به البلد في هذا المنعطف التاريخي فقلت له فعلا أنا لن أوافق على ده ولا على ده إلا لو أقنعتوني في شيء معين بس فقال لي متشكرين مش هينفع
1: وانتهى الموضوع
0: بعد أسبوع
1: انتهى كل شيء
0: مش المقابلة اللي اتلغت ده لغى
1: كل البرنامج
0: لغى البرنامج تماما ورحت عملته على قناة أخرى خاصة اسمها دريم لفترة بسيطة برضو
1: صح صح ويعني بعدها عدت إلى البي بي سي كذلك في 2014
0: 2014 عملت برنامج تلفزيوني للبي بي سي من واشنطن من القاهرة وما زال مستمر اسمه بتوقيت مصر
1: أود أن لأن يعني الوقت هذا الحوار الشيق انتهى بلغنا نهاية البرنامج تقريبا لدينا يعني دقيقة أو اثنين وأود أن أسألك لأن سوف تنتقل بعدها بال 2015 إلى يوتيوب إلى العالم الافتراضي إلى ربما مساحة الحرية طبعاً. الأكبر لأنك أصبحت أنت المسؤول الوحيد صحيح. على عملك وعلى قراراتك إلى غير ذلك صحيح. فأود أن ننهي حوارنا عن الحديث أنت وجه تلفزيوني مشهور وكبير وقلت لك وأنا قبل التسجيل أننا كبرنا مع وجهك من واشنطن وبعد ذلك كيف هذه الحياة اليوم على يوتيوب كإعلامي بالنسبة لك؟
0: يعني أنا بستخدمها دلوقتي كهواية وليس بشكل حرفي إنه عندي فريق بتاعي يعني لكن بتشعرني بأنه إنه أنا اللي بتولى التحرير لنفسي ما فيش حد بيدفع التمن غير أنا اللي مستعد أدفع التمن لضيوفي والموضوعات اللي بناقشها لكن في النهاية الإعلام كله تغير بشكل كبير وبيبقى مسألة الاتساق إنك بتبقى مش عايز الجمهور دوت يشعر بأن أنت تخليت صح. عن مواقفك أو مبادئك حتى لو كان مختلف مع هذه المبادئ لكن ما نفتقده
1: ثابت يعني
0: هو الاتساق يعني الاتساق بإني من حق وجهة النظر الأخرى أنها تقدم وانه ما تبقاش

0: تبرر القمع لشخص او تبرره ضد ناس تانيين. البودكاست في اليوتيوب اللي بعمله بيساعدني على كده، ولكن كنت اتمنى يعني وما زلت اتمنى انه يتم بشكل احترافي، بمعنى ان يكون عندي الفريق اللي يعمله. لكن يعني مش معقول ان انا اعمل ببلاش وكمان ادفع للناس من جيبي يعني عشان اعمله.
1: صح. شكرا جزيلا حافظ الميرازي على هذا الحوار. شكرا جزيلا لحضور دعوتنا. شكرا لكم مشاهدينا وكذلك مستمعينا على أثير مونتي كارلو الدولية على متابعتكم لهذه الحلقة الجديدة من ضيف ومسيرة. إلى اللقاء.
2: ضيف ومسيرة عزيزة نيت سباحة.

الصحة المستدامة، برنامج التوعية والوقاية في مونتي كارلو الدولية. ملفات طبية، اختصاصيون ومستمعون يتواصلون مباشرة من أجل صحة دائمة وحياة مشرقة. الصحة المستدامة يومياً مع سونيتا ناظر في 3:06 بعد الظهر بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. ماذا لو كان الاهتمام بالكوكب هو في الوقت نفسه اهتماماً بأنفسكم؟ من أجل حياة أفضل، موعد يومي يعنى بشؤون البيئة ومبادرة الدول والأفراد، حلول ملموسة لتوازن مستدام. من أجل حياة أفضل في صباح مونتي كارلو الدولية بعد 4:40 بتوقيت باريس على مونتي كارلو الدولية. هوى الأيام مع سميرة إبراهيم.

ايفا اهلا بيكي انايل، اهلا بكل مستمعي مونتي كارلو الدوليه في برنامج هوا الايام. وفي طبعا النهارده مواضيع هتعجبكم ان شاء الله. بنسلم على كل الناس اللي بتسمعنا عبر انترنت. في مواضيع حلوه قوي في هوا الايام للناس اللي عايزه تكسر الدنيا على السوشيال ميديا، والناس اللي عايزه تكتشف اشياء هنا في فرنسا. هنروح لمبادره ايجابيه في هوا الأيام عشان نبدأ. هنتكلم عن منصة على السوشيال ميديا، منصة بقت يعني ناجحة قوي، اسمها Arabs Roots، جذور العرب. منصة لطيفة جدا بتكسر الأفكار النمطية عن الثقافات العربية، وبتوسع الأفق على اللهجات العربية أيضا، وبتوري كمان العلاقة الجميلة دي ما بين فرنسا واللغة العربية، ما بين باريس والثقافات العربية. هتكون معنا مريم بن حاج، وهي مؤسسة المنصة دي Arabs Roots، جذور العرب. هتكلمنا عن مبادرتها الإيجابية دي. بعد كده هنروح لفقرة بي سوشيال زي كل يوم ثلاث، معنا جو يونان. وخلوا بالكم لأن جو يونان النهاردة هيديكوا كل المفاتيح وكل الأسرار علشان تقدروا تبقوا نجوم على السوشيال ميديا، وعلشان كل المضمون اللي بتنشروه يبقى فايرل. حاضرين جاهزين؟ يلا بينا هنبتدي أكيد بأغنية. يلا بينا.